0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن

0: الرجيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

هم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم

0: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون،

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء سنواصل حديثنا السابق في مدرسة قصة سيدنا يوسف عليه السلام، هذا النبي الكريم الذي كان مثالا للصبر والتقوى والدعوة إلى الله عز وجل. ونجد من ضمن ما يتحلى به هذا النبي العظيم أنه قد أبدله الله سبحانه وتعالى بصبره وبتلك الابتلاءات والمحن التي تعرض لها، أبدله خيرا ومنزلة عالية ومكانة كبيرة بين أولئك القوم. وهكذا فإن الله عز وجل يقلب الأحوال ويغير الأمور، فسبحانه الذي يبدل ولا يتبدل ويغير ولا يتغير. وكذلك نجد أن الله تعالى يحفظ أولياءه في أشد الظروف، فهو معهم يرعاهم ويكلأهم بعنايته ورعايته، وهو معهم في أشد ظروفهم وما يكون من ابتلاء ومحن، إنما هو لرفع الدرجة ولرفع المنزلة. وهكذا فإن الله عز وجل كان مع نبيه يوسف عليه السلام. كذلك أيضا نجد من صنيع إخوته الذين كان منهم ما كان في أمر طفولته، عندما جاءه إخوته بذل لهم ما يمكن أن يبذل وأعطاهم ما يحتاجون إليه من مؤونة، رغم ظلمهم ورغم قسوتهم عليه في صغره، إلا أنه قد قام بواجبه من الإحسان إليهم وعفى عنهم وصفح عن ذنبهم الكبير. وهذا درس عظيم في العفو الذي يورث عزة ورفعة لصاحبه، فلا يظن أحد أنه إذا عفى وصفح عن المذنب فإن في ذلك إنقاصا لقدره، وفي ذلك إضعافا لمنزلته، وفي ذلك ما يكون خروجا عن السمت. لا، فإن العفو والصفح هو من شيم الصالحين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأين هم الذين يعفون عن الناس؟ وأين هم الذين يقبلون اعتذار الآخرين؟ وأين هم الذين يصفحون عن ظلم الظالمين؟ فهكذا يعلمنا هذا النبي الكريم هذه المعاني وهذه الدروس وهذه الفوائد التي ينبغي أن تكون حاضرة في تعاملنا مع الآخرين. كذلك أيضا نجد في هذه القصة كيف أن سيدنا يعقوب عليه السلام كيف كان يوصي أبناءه وكيف أنه كان قريبا من أبنائه يكلأهم برعايته وعنايته ونصيحته. فعندما ذهبوا وخرجوا من عنده قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. هكذا كان يأمرهم وهكذا كان ينصحهم وكان يزودهم هذه الوصايا وهذه النصائح. وهكذا شأن الآباء مع أبنائهم، فهم دائما في نصح مستمر وفي تنبيه دائم، يدفعون بأبنائهم إلى معالي الأمور وإلى أفضل الأخلاق وإلى أرفع الدرجات. فليكن صنيع الآباء هكذا مع أبنائهم، لا كما هو شأن البعض في إهمالهم وفي عدم نصحهم وفي تركهم، فهذا ليس من القيام بالأمانة في شيء. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذا اللقاء أن ينفعنا بهذه المواعظ وبهذه العبر وبهذه الدروس، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في لقاء قريب بعون الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف يبين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي أنزل الكتاب هدى للناس وبينات، وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام ببيانه بشرحه وتوضيح معانيه وتفصيل أحكامه وتطبيق ما فيه من الهدايات. يجد السائح بتدبره في رحاب القرآن الكريم ما يتجلى من مكانة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه مبلغا أمينا ومبينا حكيما وأسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فقد أرسله الله رحمة للعالمين وجعل طاعة نبيه من طاعته تعالى، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وأمر بالأخذ بما جاء به والانتهاء عما نهى عنه، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آيات مباركة مبينة بوضوح أن دور النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مقتصرا على تلاوة القرآن، إنما أوكل الله إليه بيان معانيه وتفصيل مجمله وتعليم أحكامه. ومن هنا يدرك كل مؤمن أن السنة النبوية هي البيان العملي المبين للقرآن الكريم، الموضح لأحكام الدين، المفصل لهذه الشريعة الغراء. بها تعرف هيئات الصلاة، وتستبين مقادير الزكاة، وتتضح مناسك الحج، وتفقه أحكام المعاملات، ويهتدى إلى سائر تفاصيل الشرع التي أجملها القرآن. إن محاولة بعض المغرضين عزل السنة النبوية عن الوحي الشريف هي دعوة في حقيقتها هدم لبناء الدين وتجريد للقرآن من بيانه العملي، دعوة تفتح الباب لتأويل الأحكام وفق الأهواء الخاصة والآراء الشخصية ووجهات النظر الفردية، دعوة تخالف نصوص القرآن نفسه، ففيه الأمر للنبي ببيان الوحي والأمر للمؤمنين باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد حفظ الله سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وقيض لها من العلماء من بذلوا أعمارهم في خدمة أحاديثه الشريفة، مبينين ما هو ثابت وما لا يصح مما يروى، لتبقى مصدرا منيرا للتشريع والهداية. إن محبة المؤمنين لنبيهم عليه الصلاة والسلام عاطفة في قلوبهم، وهي فرض واتباع وامتثال. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن شيم المؤمنين حرصهم على سلامة معتقدهم وصحة عباداتهم ورشد سلوكهم واستقامة أخلاقهم، لذلك يعيشون ملتزمين كتاب ربهم وسنة رسولهم، فهما وحي منير وهداية الصراط المستقيم، وهما السبيل لفهم دين الله والعمل به. هو منة بان الهدى ببيانه، هو رحمة الباري بلطف حنانه، وبه النجاة إلى ظلال أمانه، وبه استبان لنا الرشاد قويما. صلوا عليه وسلموا تسليما. فهيا بنا لله ربنا إلى نوره المبين وهدي رسوله الكريم على صراط مستقيم.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نواصل حديثنا مع الآية المباركة التي تلوناها بالأمس حول آية تحمل الرقم 26 بعد 100 من آيات سورة البقرة، والتي تتحدث عن منقبة عظيمة لخليل الرحمن عليه السلام.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: مستعينا بالله أتلوها إن شاء الله.

0: صدق الله العظيم.
1: وإذ قال إبراهيم، كما نسمع التنويه بإبراهيم عليه السلام في هذه الآيات، أولا وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ثم بعد ذلك ماذا؟
2: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
1: وهنا وإذ قال إبراهيم، ثم بعد ذلك وإذ يرفع إبراهيم القواعد، تنويها باسم هذا العظيم من عباد الله وتشريف الله سبحانه وتعالى لعباده، هو أجل تشريف، فلا تشريف إلا بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وإخلاص العبادة له. وماذا عندك اليوم من سؤال تبدأ به حلقة هذا اليوم يا أحمد؟
0: لدي يا أستاذنا أن نكمل ما تبقى من إعراب الجملة الأولى من هذه الآية.
1: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا.
0: نعم يا أستاذنا.
1: توقفنا عند كلمة ربي، وقلنا ما في هذا المنادى المضاف إلى ياء المتكلم من أوجه، وهي خمسة، ثم بعد ذلك رب اجعل.
0: فماذا نقول عن اجعل هذه يا أستاذنا؟ هل هي فعل أمر؟
1: كيف لا يا أحمد، وصيغة الأمر واضحة فيه، فهو إذن
2: فعل دعاء وتوسل يا أستاذنا.
1: والأمر بصيغته يكون على ثلاث مراتب.
2: يكون على ثلاث مراتب؟
1: نعم.
0: فهل لا تخبرنا عنها؟
1: إذا صدرت من الأدنى إلى الأعلى من الإنسان لربه وهي صيغة أمر، فليست أمرا وإنما هي دعاء، فما يصدر من العبد لربه نسميه دعاء، وما يصدر من الأعلى إلى الأدنى
2: يسمى أمرا واجبا يا أستاذنا.
1: هكذا، وما صدر من المساوي إلى من يساويه،
2: اشرح لنا من المساوي إلى من يساوي.
1: التماس.
0: التماس؟
1: نعم، كأن يقول أحمد لداود أعطني القلم أو أعطني القرطاس، فهذا يسمى عند البلاغيين التماسا وليس أمرا ولا دعاء، ولكن الصيغة تبقى كما هي صيغة أمر، افعل. رب اجعل، أين فاعل اجعل؟
2: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت.
1: جميل. هذا البيت، هذا؟
2: هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول.
1: بلدا
0: مفعول به ثاني.
1: جميل. آمنا
2: صفة يا أستاذنا.
1: صفة بلدا وصفة المنصوب منصوب. اجعل هذا بلدا آمنا. وارزق،
0: الواو حرف عطف وعطف الفعل أرزق على الفعل اجعل.
1: جميل. وارزق أهله.
2: أهله مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
1: أهل هو المفعول، وأهل مضاف
0: والهاء مضاف إليه،
1: مبني على الضم في موضع جر للإضافة. من الثمرات،
2: جار ومجرور.
1: من آمن، من مفعول به لارزق، وارزق أهله من الثمرات، من بدل من أهل،
2: وهو اسم موصول يا أستاذنا.
1: نعم، فيكون أهل هو المفعول به، أما كلمة من فبدل من أهل، فهم الذين دعا الله إبراهيم أن يرزقهم، وارزق أهله من الثمرات من آمن. من آمن منهم بالله،
2: جار ومجرور.
1: منهم جار ومجرور، بالله جار ومجرور، كلاهما متعلقان بآمن، والجملة صلة الموصول ليس لها موضع من الإعراب. من آمن منهم بالله واليوم،
2: الواو عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
1: اليوم عطفت بالواو على لفظ الجلالة، فماذا نقول عن الآخر؟
2: صفة لليوم يا أستاذنا،
1: وهو يوم القيامة. من آمن منهم بالله واليوم الآخر.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بقوله تبارك وتعالى وإذ في صدر هذه الآية؟
1: المراد من ذلك واذكر يا محمد لأمتك إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، والمقصود من ذلك ذكر منقبة من مناقبه عليه السلام، وذكر تحذير المشركين، وبيان فضح موقفهم من البيت ومن من يريد أن يطوف أو يعتكف أو يصلي فيه، فقد آذوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى اضطروهم إلى الخروج منه.
0: ولكن يا أستاذنا، من المخاطب هنا بقوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا؟
1: المخاطب محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر لأمته هذا الموقف.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المقصود بقول الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا؟
1: المقصود ذكر هذه الدعوة من إبراهيم وذكر تشريف الله تعالى للبيت بأن جعله بلدا آمنا.
2: وأي بلد هذا يا أستاذنا؟
1: إنه الحرم الذي كان فيه النبي إبراهيم عليه السلام.
0: فعلى أي شيء تطلق هذه المفردة يا أستاذنا؟ أقصد البلد.
1: يقصد بهذه الكلمة عدة أشياء. أولا، يقصد باسم البلد القرية التي تشتمل على عدة بيوت، أو يطلق هذا اللفظ على المدينة الواسعة، وربما أطلق على الأرض المتسعة التي لا بناء عليها.
2: يطلق على الأرض المتسعة التي لا بناء عليها؟
1: نعم نعم.
0: فكيف تكون بلدا؟
1: تكون بلدا من حيث الإطلاق. قال الشاعر: لكنه حوض من أودى بإخوته ريب المنون فأضحى بيضة البلد. فأضحى
0: بيضة البلد.
1: نعم، بيضة البلد بيضة النعام، والنعام لا تبيض في داخل القرى، وإنما تبيض
0: في البيد.
1: نعم، وفي الخلاء. وذلك مثل يضرب، يقال أضحى بيضة البلد، أي مكشوفا لا يستتر. فالبلد هنا أطلقت على القفر، ولكن العرف خصص البلد، وخصوصا في هذا العصر، بالقرية الواسعة أو بالمكان الواسع الذي يشتمل على عدة بيوت ومساكن.
0: إذن فهي تطلق على الوطن أيضا.
1: نعم، الوطن ما يستوطنه الإنسان حتى ولو كان في القفار.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: يا سبحان الله، دائما هذا الوقت لا يدع لنا كثيرا من المجال، ولكن بإذن الله سبحانه نستدرك ما فاتنا غدا إن شاء الله.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون:

الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن

0: كنت مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء سنواصل حديثنا السابق في مدرسة قصة سيدنا يوسف عليه السلام، هذا النبي الكريم الذي كان مثالا للصبر والتقوى والدعوة إلى الله عز وجل. ونجد من ضمن ما يتحلى به هذا النبي العظيم أنه قد أبدله الله سبحانه وتعالى بصبره وبتلك الابتلاءات والمحن التي تعرض لها، أبدله خيرا ومنزلة عالية ومكانة كبيرة بين أولئك القوم. وهكذا فإن الله عز وجل يقلب الأحوال ويغير الأمور، فسبحانه الذي يبدل ولا يتبدل ويغير ولا يتغير. وكذلك نجد أن الله تعالى يحفظ أولياءه في أشد الظروف، فهو معهم يرعاهم ويكلأهم بعنايته ورعايته، وهو معهم في أشد ظروفهم، وما يكون من ابتلاء ومحن إنما هو لرفع الدرجة ولرفع المنزلة. وهكذا فإن الله عز وجل كان مع نبيه يوسف عليه السلام. كذلك أيضا نجد من صنيع إخوته الذين كان منهم ما كان في أمر طفولته، عندما جاءه إخوته بذل لهم ما يمكن أن يبذل وأعطاهم ما يحتاجون إليه من مؤونة، رغم ظلمهم ورغم قسوتهم عليه في صغره، إلا أنه قد قام بواجبه من الإحسان إليهم وعفى عنهم وصفح عن ذنبهم الكبير. وهذا درس عظيم في العفو الذي يورث عزة ورفعة لصاحبه، فلا يظن أحد أنه إذا عفا وصفح عن المذنب فإن في ذلك إنقاصا لقدره، وفي ذلك إضعافا لمنزلته، وفي ذلك ما يكون خروجا عن السمت. لا، فإن العفو والصفح هو من شيم الصالحين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأين هم الذين يعفون عن الناس؟ وأين هم الذين يقبلون اعتذار الآخرين؟ وأين هم الذين يصفحون عن ظلم الظالمين؟ فهكذا يعلمنا هذا النبي الكريم هذه المعاني وهذه الدروس وهذه الفوائد التي ينبغي أن تكون حاضرة في تعاملنا مع الآخرين. كذلك أيضا نجد في هذه القصة كيف أن سيدنا يعقوب عليه السلام كيف كان يوصي أبناءه، وكيف أنه كان قريبا من أبنائه يكلأهم برعايته وعنايته ونصيحته. فعندما ذهبوا وخرجوا من عنده قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، هكذا كان يأمرهم وهكذا كان ينصحهم، وكان يزودهم هذه الوصايا وهذه النصائح، وهكذا شأن الآباء مع أبنائهم، فهم دائما في نصح مستمر وفي تنبيه دائم، يدفعون بأبنائهم إلى معالي الأمور وإلى أفضل الأخلاق وإلى أرفع الدرجات. فليكن صنيع الآباء هكذا مع أبنائهم، لا كما هو شأن البعض في إهمالهم وفي عدم نصحهم وفي تركهم، فهذا ليس من القيام بالأمانة في شيء. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذا اللقاء أن ينفعنا بهذه المواعظ وبهذه العبر وبهذه الدروس، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في لقاء قريب بعون الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
4: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
5: بسم الله الذي جعل الإنسان مزيجا من طين الأرض ونفحة السماء، وأمره أن يعطي كل ذي حق حقه بميزان لا يطغى فيه عرض على جوهر، نحمده حمد من أدرك أن الحياة ليست ميدانا للمادة الصماء، ولا هي تحليق في مجردات الروح بلا عمل، بل هي برزخ بين السعي للمعايش والاستعداد للميعاد. ونصلي ونسلم على نبي الاعتدال الذي كان يخالط الناس في أسواقهم ويناجي ربه في محرابه، ويعلمنا أن التقوى هي الفلاح. أيها المستمعون الأفاضل، سلام الله يغمر قلوبكم الساعية باليقين. نلتقي اليوم في برنامجكم وجعلنا لكم فيها معايش، لنعالج قضية هي جماع أمر المرء في دنياه، قضية التوازن، كيف لا يصير العمل قيدا يغل الروح عن بارئها، وكيف لا تكون العبادة سترا للعجز والخمول. إن العقل الرجيح هو الذي يرى في التجارة سبيلا للعزة، ويرى في الصلاة موعدا للاستراحة من ضجيج المادة. فما هو سر هؤلاء الذين لا تلهيهم تجارة؟ وكيف نقبض على جمرة الاعتدال في زمن طغت فيه الأرقام على القيم؟ حين نصغي إلى القرآن الكريم نجده يرسم لنا لوحة باهرة للشخصية المؤمنة المنتجة. يقول الحق سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تأملوا هنا البصيرة في تفكيك هذه الآية، لم يقل الله سبحانه وتعالى رجال لا يتاجرون أو رجال لا يبيعون، بل أثبت لهم الصفة أنهم تجار وباعة، بل ومهرة في فنون الكسب، لكن الإعجاز يكمن في فعلهم لا تلهيهم. الإلهاء هو أن يستغرق الفراغ الأصل وأن يطغى الوسيلة على الغاية. هؤلاء الرجال جعلوا التجارة في أيديهم لا في قلوبهم، إنهم يعرفون أن مكسب الدنيا هو عارض زائل، وأن ذكر الله هو الجوهر الباقي. لقد وصفهم الله بالرجال لأن الرجولة الحقة تتجلى في صلب الإرادة، تلك الإرادة التي تستطيع أن تنفصل عن ضجيج السوق عند أول نداء للصلاة. إن العمل لديهم محراب، لكنهم لا ينسون رب المحراب. هذا الاتزان هو الذي يحمي النفس من التشظي بين مطالب البدن وأشواق الروح. وإذا ارتحنا إلى مشكاة النبوة لقينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرسخ فقه الواقعية الإيمانية. يروى أن حنظلة رضي الله عنه خرج يصيح نافق حنظلة، لأنه وجد نفسه تتغير بين حال الخشوع عند النبي صلى الله عليه وسلم وحال الانهماك في معافسة الأهل والمعايش. فأجابه المصطفى صلى الله عليه وسلم بحكمة تكتب بماء العقل: يا حنظلة، ساعة وساعة. إن قوله صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة ليس دعوة للانفلات، بل هو إقرار بطبيعة التكوين البشري. الله لا يريد منك أن تكون ملكا لا يطعم ولا يسعى، بل يريد منك أن تكون إنسانا يعطي للعمل ساعة بإتقان، وللعبادة ساعتها بإخبات. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. هذا هو منطق الحقوق: العمل حق للإعمار والكفاف، والعبادة حق للصلة والاعتراف. من خل بأحدهما فقد ظلم نفسه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أمة تتعبد بالعمل لكنها لا تعبد العمل. لننظر في أحوال الصحابة كيف جسدوا هذا التوازن الفريد. يروى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في أسواقهم يبيعون ويشترون ويدبرون أمر معايشهم بكل جد، لكن أبا الدرداء رضي الله عنه يصف لنا تلك اللحظة الفاصلة حين كانوا إذا سمعوا النداء وكأنهم لا يعرفون أحدا ولا يعرفهم أحد. كان أحدهم إذا رفع مطرقته ليطرق الحديد ثم سمع الله أكبر لم يردها إلى الوراء، بل ألقاها خلفه وقام إلى صلاته. هذا ليس مجرد أداء لفريضة، بل هو ترتيب للأولويات. لقد فهموا أن الرزق الذي يسعون إليه هو بيد من يناديهم للصلاة، فكيف ينشغلون بالمرزوق عن الرازق؟ وانظروا إلى عبد الرحمن بن عوف عملاق الاقتصاد الإسلامي، كان إذا حضر الصلاة ترك قوافله التي تملأ الأفق وخضع لربه خضوع المسكين. وعندما سئل عن سر نجاحه لم يقل ذكائي أو سهري، بل أشار إلى البركة التي تنزل من فوق السبع الطباق. لقد كانوا نماذج للإنسان الكلي، لا يبيعون آخرتهم بدنياهم ولا يهملون دنياهم بدعوى الزهد البارد. لقد جعلوا من متاجرهم مدارس للأمانة، ومن صلواتهم محطات لتزويد الطاقة لمواصلة الكفاح.
4: وجعلنا فيها معايش.
5: أيها المستمع الكريم، نحن اليوم نعيش فيما يسمى عصر الاستغراق المادي. صار العمل يلاحقنا إلى غرف نومنا عبر هواتفنا، وصارت الطموحات المالية تنهش أوقات راحتنا وعبادتنا. فما هو المخرج؟ المخرج ليس في ترك العمل، بل في ترك الهم الذي يعصر القلب. إن الذي يعمل 10 ساعات وقلبه معلق بالله خير ممن يعمل ساعة واحدة وهو يرى أن رزقه بيد رئيسه أو سوقه. التوازن أيها الأحبة يبدأ من الضبط الداخلي. جرب أن تجعل لصلاتك قدسية لا تقتحمها مواعيد العمل. جرب أن تجعل لأهلك وقتا لا تنكده رسائل البريد الإلكتروني. حين تضع حدودا للمادة تتحرر روحك. إن الإنسان الذي يفقد صلته بالله في غمرة بحثه عن المعاش هو كالذي يبني قصرا ويهدم أساسه. ما نفع المال إذا فقدت السكينة؟ وما نفع الصعود في سلم الوظيفة إذا كنت تهوي في دركات البعد عن الخالق؟ كن رجلا كما وصفك القرآن، قويا في سوقك، خاشعا في سجودك. أعزائي، ليكن شعارنا من هذا اليوم: نعمل لنحيا ونحيا لنعبد. لا تجعلوا الدنيا أكبر همكم ولا مبلغ علمكم. ثقوا أن الله الذي أمركم بالصلاة وأنتم في لجة الكسب هو الذي سيبارك لكم في أوقاتكم وسيطوي لكم صعاب معايشكم. تذكروا أن الرزق طالب لا يمل، وأن الموت زائر لا يستأذن. فما كان لك سيأتيك على ضعفك، وما ليس لك لن تناله بقوتك. طابت معايشكم بالرضا والاعتدال، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: كنتم مع
6: وجعلنا فيها معايش،
4: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
7: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السادسة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ووقفنا عند الجملة الاسمية الحالية: وقلبه مطمئن بالإيمان. فقد تقدم أن هذه الواو واو الحال، وهي التي تسمى واو الابتداء أيضا، وقد وقع بعد الواو جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قلبه، قلب مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. مطمئن خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بالإيمان جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الإيمان اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة مطمئن، فإن كلمة مطمئن اسم فاعل، فهو من المشتقات التي يتعلق بها حرف الجر. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء وبين كلمة مطمئن، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة مطمئن. والجملة الاسمية وقلبه مطمئن بالإيمان جملة حالية، فهي من الجمل التي لها محل من الإعراب ومحلها النصب، والمعنى على جهة التقريب: إلا من أكره مطمئنا قلبه بالإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد تقدم أن من اسم موصول، ويجوز أن تكون شرطية، والمعنى: من يكفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن الفعل وإن كان ماضيا إذا جاء بعد حرف الشرط على هذه الصفة، ونعبر بكلمة حرف، ويراد بكلمة حرف أحيانا مطلق الكلمة، فإنهم يعبرون بكلمة حرف عن الكلمة مطلقا، سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا، ويعبرون بكلمة الحرف أحيانا ويريدون أن يقربوا بها الدرس للمتعلم، كما وقع ذلك في كتاب الكندي، وهو العلامة الأكبر أحمد بن عبد الله الكندي صاحب كتاب المصنف، فإنه ذكر في كتاب التقريب في النحو عند ذكره كان وأخواتها أنها حروف، ثم نبه أن تلك الكلمات أفعال، وإنما عبر بالحرف تقريبا للمتعلم وتسهيلا له. والخلاصة أن ما يأتي من فعل ماض بعد حرف الشرط الذي يكون على هذه الصفة يكون معنى ذلك الفعل معنى الفعل المستقبلي أو معنى الفعل المستقبلي، فإن المعنى: من يكفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد تقدم أنه على جعل من موصولة تكون الجملة الواقعة بعدها جملة صلة الموصول، وهي الجملة الفعلية كفر بالله من بعد إيمانه،
وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وذكرنا وجوها في إعراب من، فإن من هذه يجوز أن تكون بدلا من كلمة الكاذبون، ويجوز أن تكون بدلا من المبتدأ وهو أولئك، ويجوز أيضا أن تكون بدلا من الذين في قول الحق تبارك وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وعلى هذا يكون المعنى على جهة التقريب: إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه. فإن البدل يقوم غالبا من حيث المعنى مقام المبدل منه. وعلى هذا الوجه الأخير، وهو جعل من بدلا من الذين، تكون الجملة الاسمية وأولئك هم الكاذبون جملة معترضة بين المتلازمين، وهما البدل والمبدل منه. فعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب. ويجوز في من أن تكون مبتدأ، سواء كانت من اسما موصولا أو كانت شرطية. وعلى هذا يكون الخبر: فعليهم غضب من الله. والمعنى على هذا:

لفظي فيكون مفردا، وتجد التعبير أحيانا راجعا إلى المعنى فيكون جميعا أو جمعا، كما هو الحال في قوله فعليهم غضب من الله، فروعي المعنى واستعمل الجميع أو جاء بصيغة الجميع، إلا أنه عند قوله وقلبه استعمل المفرد فروعي بذلك اللفظ، وكذلك في إيمانه ولم يقل في إيمانهم، وهذا كثير في القرآن الكريم. ويجوز في من أن تكون اسم شرط، وعلى هذا نقول في الإعراب من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ويكون جواب الشرط فعليهم غضب من الله، وهو المصرح به في ختام هذه الآية فعليهم غضب من الله. فإن أسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط أو حرف الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. وحرف الشرط من، وفعل الشرط كفر، والجواب فعليهم غضب من الله. وعلى هذا تكون الجملة الواقعة بعد من الشرطية جملة فعل الشرط، فهي في محل جزم، لأن اسم الشرط من حروف الشرط الجوازم أو من أدوات الشرط الجوازم، على ما يعبر المتأخرون فإنهم يستعملون كلمة أداة. وعلى هذا يكون كفر فعلا ماضيا مبنيا على الفتح في محل جزم بمن. وعلى هذا تكون هناك وجوه متعددة في إعراب من، فيجوز في من أن تكون بدلا، ويجوز في من أن تكون مفعولا به لفعل ذم مقدر، ويجوز في من أن تكون مبتدأ، ويجوز في من جهة أخرى أن تكون اسما موصولا، ويجوز أن تكون اسم شرط. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والأصل في الواو أن تكون للعطف، ثم جاء بعدها لكن، وهو حرف استدراك مبني على السكون لا محل له من الإعراب، إلا أن ظاهر كلام بعض المعربين أن الواو هنا ليست عاطفة، وإنما العطف بلكن، وعلى هذا تكون الواو زائدة، وهي على هذا الوجه أيضا حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لكن حرف استدراك مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومن هذه على هذا الوجه تكون معطوفة على من التي تقدمتها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا كان قد ذكر العذر لمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن الذي ينتقل الشرك على جهة الضرورة أو الكفر على جهة الضرورة من لسانه إلى قلبه يكون آثما، ولذلك قيل في شأنهم فعليهم غضب من الله. وسواء جعلنا الواو عاطفة أو جعلنا لكن هي العاطفة، فإن المعنى يكون على هذه الحال. من يجوز فيها أن تكون اسم شرط، ويجوز فيها أن تكون اسما موصولا، ويجوز في الواو أيضا أن تكون استئنافية، فهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وعلى ذلك لا يوجد هناك عطف، لأن الواو على هذا الوجه تكون استئنافية. والجملة الواقعة بعد لكن هي جملة اسمية على جعل الواو للاستئناف،
وإذا جعلنا الواو عاطفة

0: أو جعلنا لكن عاطفة، كانت من معطوفة على من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من باب عطف المفرد على المفرد. فنقول على هذا الوجه في الإعراب: من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب، اسم معطوف على من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وعلى هذا تكون من موصولة. وقد تقدم أنه يجوز فيها أن تكون اسم شرط على جعل هذه الجملة جملة مستقلة، وعلى جعلها جملة مستقلة أيضا يجوز في من أن تكون اسما موصولا. والجملة الواقعة بعد من هي جملة صلة الموصول، على جعل من موصولة. وعلى جعلها موصولة يجوز وجهان: فيجوز في من أن تكون معطوفة على من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وعلى هذا تكون من موصولة. ويجوز في من أن تكون مبتدأ أيضا على جعلها موصولة، إذا ما جعلنا هذه الجملة جملة استئنافية. وعلى هذا نقول في الإعراب: من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ويكون الخبر مقدرا، دل عليه خبر من كفر بالله من بعد إيمانه، والتقدير: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وعلى هذا الوجه تكون من التي وقعت، بل تكون الجملة الفعلية شرح بالكفر صدرا التي وقعت بعد من جملة صلة الموصول، التي نقف عند ركنيها الأساسين في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا

بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى

0: وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أما رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: رب

0: إذاعة القرآن الكريم
1: الحادية عشرة صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. نبدأ بأبرز العناوين. بناء على الأوامر السامية، مجلس الشورى ينهي دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة اعتبارا من يوم الأحد المقبل. مجلس الدولة يناقش مقترحي دراستين حول التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية والقطاع الزراعي في سلطنة عمان. سلطنة عمان تدين المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن المملكة المغربية والتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق. الولايات المتحدة تشن ضربات على إيران وطهران تهدد بالرد. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الكرام أينما كنتم. يصحبكم في قراءة هذه النشرة داود بن سليمان القاسمي. بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، مجلس الشورى يفوض دور الانعقاد العادي الثالث 2025-2026 من الفترة العاشرة 2023-2027، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 12 من شهر يوليو الجاري، وذلك عملا بأحكام المادة 41 من قانون مجلس عمان. ولقد واصل مجلس الشورى خلال دورة الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة عمله التشريعي المنجز المتحقق خلال دوري الانعقاد الأول والثاني، بما يعكس الحرص على ترجمة مستهدفات رؤية عمان 2040 بإيجاد بنية تشريعية معززة للتوجهات الوطنية ومنسجما في أدواره والاختصاصات التي حددها قانون مجلس عمان.
2: الساعة السكانية تشير إلى أكثر من 5,400,000 نسمة، عدد سكان سلطنة عمان. التحول الديموغرافي نوقش باستفاضة في مجلس الدولة عبر مقترح دراسة التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية في سلطنة عمان. دراسة أشارت إلى ارتفاع نسبة كبار السن، يقابله ارتفاع في نسبة الأشخاص من أعمار 15-59، فيما أكد أعضاء مجلس الدولة إلى النظر في متابعة تطور الخدمات بما يتوازى مع النمو السكاني. المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية عضوة مجلس الدولة تحدثت قائلة:
3: نحن نشهد بدءا من الآن وإلى 2040 انخفاض الخصوبة، ارتفاع نسبة الفئة كبار السن، ارتفاع أيضا في نسبة الشباب من 15-59، وبالتالي هذا يحتاج إلى استعداد، يحتاج إلى النمو في البنية الأساسية، يحتاج أيضا إلى الخدمات، وبالتالي هناك أثر مباشر على التنمية، سواء كان التنمية في التعليم، التنمية في الصحة، الخدمات الصحية، أو حتى أثر هذه التركيبة السكانية وتحولاتها أيضا على المجتمع، على الهوية الوطنية.
2: تعداد السكان يشير إلى أن عدد العمانيين يقترب من 3,065,000، والوافدين 1,337,000، تغييرات متلاحقة. فيؤكد أعضاء مجلس الدولة على أهمية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي المسبق، وذلك لتحديد مستقبل التنمية في البلاد. المكرم محمد بن أبو بكر الغساني عضو مجلس الدولة تحدث قائلا:
4: التحولات الديموغرافية لها تأثيرات على كل القطاعات التنموية وبالأخص على القطاع الاقتصادي، فلو أخذنا القطاع الاقتصادي وشفنا تأثيراته فممكن نجملها في 3 أو 4 نقاط. تأثيره على سوق العمل، بالتالي تتغير الوظائف وتصير في طلب كبير على المهارات، مما يجب أن نطور من التعليم والتدريب لتواكب مع هذه المتطلبات الجديدة في المهارات وكذلك تغيير الوظائف. المجال الآخر هو النمو والاستثمار. التركيبة السكانية عادة هي تشكل السوق، حجم السوق، وتوجد فرص الاستثمار. فهذه كذلك هي فرصة ممكن نستفيد منها في خلق فرص استثمارية من خلال التركيبة السكانية مع تطور أعداد السكان. الجانب الثالث الإنفاق الحكومي. في كل تغيير في فئات العمرية في التركيبة في هيكلة التركيبة السكانية هناك إعادة تشكيل الطلب على الخدمات الأساسية، الصحة والتعليم والإسكان والبنية الأساسية.
2: من جانب آخر، تدارس أعضاء مجلس الدولة دراسة حول القطاع الزراعي في سلطنة عمان، نظروا في تحديات سلاسل التوزيع الغذائية وأهمية الاستفادة منه في قطاع الأدوية. المكرم الدكتور عبد الله بن سيف الغافري عضو مجلس الدولة تحدث قائلا:
5: لاحظنا يعني في بعض الأشياء أو الثغرات الموجودة، على سبيل المثال السلاسل الغذائية، سلاسل التوزيع، وكذلك أيضا يوجد قصور معين في من ناحية البحث العلمي والابتكار يحتاج تطوير، وأيضا كذلك بالنسبة للزراعة التقليدية، ونقصد بزراعة التقليدية طبعا الأفلاج والمزارع غير الحديثة، هذه يعني مرتبطة أيضا بالشأن التراث الثقافي اللامادي.
2: أعضاء مجلس الدولة أكدوا خلال نقاشاتهم لمقترح دراسة القطاع الزراعي في سلطنة عمان التحديات والحلول على رفع مستويات مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمع الوهيبي، مسقط.
1: أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للمخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن واستقرار المملكة المغربية الشقيقة، وتؤكد على تضامنها معها فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومجتمعها. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية موقفها الثابت في رفض كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب والتحريض عليها أيا كانت دوافعها ومبرراتها. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للتفجيرين اللذين وقعا في وسط العاصمة السورية دمشق، مؤكدة على تضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية موقفها الثابت في رفض العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله. شنت الولايات المتحدة ضربات على إيران عقب تعرض 3 سفن تجارية لهجوم في مضيق هرمز، وألغت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا كان يسمح لإيران ببيع النفط بشكل مؤقت. وذكر التلفزيون الإيراني أنه سمع دوي 6 انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية و7 في مدينة سيريك، كما سمعت انفجارات في مدينة بندر عباس. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران سترد بشكل حاسم على الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن واشنطن انتهكت مرارا مذكرة التفاهم بين البلدين حسب تعبيرها. إلى ذلك، أعلنت الكويت اليوم أنها تصدت لهجمات بالصواريخ والمسيرات بعدما هددت إيران بالرد على موجة من الضربات الأمريكية. وجاء إعلان الكويت عبر جيشها بعد أن أعلنت البحرين أيضا أنها واجهت صواريخ صباح اليوم. استشهد 7 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وتتجه الأراضي الفلسطينية نحو مزيد من التصعيد بفعل السياسات الإسرائيلية التي تزداد عنفا مع اقتراب الانتخابات والتركيز على قطاع غزة الذي يواجه مخططا مشابها لمخطط الضم في الضفة الغربية. وفي السياق نفسه، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تراجع المساعدات الإنسانية إلى غزة وتداعياته السلبية على سلامة السكان لا سيما الأطفال. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الكميات التي يمكن للأمم المتحدة والقطاع الخاص إدخالها إلى غزة لتلبية الاحتياجات الهائلة للسكان لا تزال محدودة بسبب استمرار إغلاق جميع المعابر الأخرى، فضلا عن القيود المفروضة على أنواع محددة من الإمدادات. وأضاف دوجاريك أن حوادث قتل الأطفال تمثل تذكيرا جديدا بأن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يجب حمايتهم وفقا للقانون، وأن مرتكبي الانتهاكات يجب أن يحاسبوا. هزت سلسلة انفجارات العاصمة الأوكرانية كييف بعد هجمات روسية تزامنا مع اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي في تركيا. وقال مصدر محلي إن ضربة صاروخية طالت مستودعات تقع في أحد أحياء كييف، فيما اندلع حريق في مبنى غير سكني. من جهته أفاد رئيس بلدية خاركيف في شمال شرق أوكرانيا بأن شخصين أصيبا في هجوم روسي آخر. هذا ودعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حلفاء بلاده إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية في وقت تواجه كييف نقصا في الصواريخ الاعتراضية اللازمة لإسقاط الصواريخ الروسية. لقي 9 من عناصر الشرطة الباكستانية حتفهم إثر هجوم شنه مسلحون على مركز للشرطة في إقليم بلوشستان. وأفادت مصادر أمنية بأن مواجهات عنيفة وتبادلا مكثفا لإطلاق النار وقع بين الجانبين عقب اقتحام المركز. ودفعت السلطات الأمنية بتعزيزات إضافية إلى موقع الحادث لتأمين المنطقة، كما بدأت عملية تمشيط واسعة لتعقب المنفذين وتطهير المواقع المحيطة في ظل تصاعد وتيرة الحوادث الأمنية في الأقاليم الحدودية. قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لم يتوقف بعد ولا يزال في مرحلة الانتشار. وأوضحت المنظمة أن تنقل السكان بين المناطق أسهم في انتشار العدوى، مؤكدة تسجيل جمهورية الكونغو لأكثر من 1500 إصابة، بينها أكثر من 500 وفاة في أسوأ تفشي على الإطلاق لسلالة بونديبوغيو النادرة من فيروس إيبولا التي لا يتوفر لها علاج أو لقاح معتمد حتى الآن. وقعت شركة تنمية معادن عمان على اتفاقية شراكة مع شركة سوليد كور ريسورسز الكازاخستانية، تحصل بموجبها على حصة في مشروع النحاس بمحافظة شمال الباطنة بنسبة 60% من خلال آلية استثمار مرحلية ترتبط بتحقيق مستهدفات فنية واستثمارية محددة. وقد نفذت شركة تنمية معادن عمان خلال السنوات الماضية برامج استكشاف مكثفة شملت أعمال الحفر والمسوح الجيوفيزيائية الجوية والأرضية والدراسات الجيولوجية والجيوكيميائية، وأسفرت عن نتائج إيجابية تؤكد الإمكانات المعدنية الواعدة للموقع. وتعكس هذه الاتفاقية الثقة المتزايدة التي يحظى بها قطاع التعدين في سلطنة عمان وما يوفره من فرص استثمارية واعدة مدعومة بالاستقرار والبنية التشريعية والإمكانات الجيولوجية. وسط ما تشهده المنطقة من تطورات جيوسياسية تؤثر على حركة الأسواق العالمية، تدخل سلطنة عمان مرحلة جديدة نحو بناء دور اقتصادي أكثر تأثيرا ومرونة من خلال مسارات تجارية آمنة وسلاسل إمداد مستقرة.
6: تتغير خريطة العالم من حولنا بسرعة غير مسبوقة، فالممرات التجارية التي ظلت لعقود جزءا من النظام الاقتصادي العالمي أصبحت اليوم أمام اختبار جديد بفعل التوترات الجيوسياسية والصراعات التي تعيد تشكيل حركة التجارة والاستثمار. وضمن هذا المشهد المتغير تدخل سلطنة عمان مرحلة جديدة تتجاوز فيها أهمية الموقع الجغرافي نحو بناء دور اقتصادي أكثر تأثيرا في حركة التجارة الدولية. فعلى امتداد سواحلها حيث تلتقي طرق بحرية حيوية عبر بحر عمان وبحر العرب والخليج العربي، تمتلك سلطنة عمان ميزة استراتيجية متزايدة في وقت تبحث فيه الأسواق العالمية عن مسارات أكثر أمناً واستقراراً لسلاسل الإمداد. وتمنح هذه المعطيات الموانئ العمانية فرصة لتعزيز حضورها كمحطات لوجستية إقليمية، بما يفتح المجال أمام جذب مزيد من الاستثمارات. ومع تطور شبكات الربط الإقليمي ومن بينها مشاريع السكك الحديدية الخليجية، تتعزز فرص التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة البضائع بين دول المنطقة والأسواق العالمية. إلا أن هذه التحولات تحمل معها تحديات متزايدة، من تقلبات أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين إلى حالة عدم اليقين التي أصبحت عنصراً مؤثراً في قرارات المستثمرين. وفي مواجهة هذه المتغيرات تواصل سلطنة عمان تعزيز أسس اقتصاد أكثر مرونة وتنوعاً من خلال الإصلاحات المالية وتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات غير النفطية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عمان 2040. فالمنافسة في المرحلة المقبلة لن تكون فقط حول امتلاك الموقع الاستراتيجي، بل حول القدرة على تحويل هذا الموقع إلى قيمة اقتصادية مستدامة ومكانة أكثر حضوراً في النظام الاقتصادي العالمي.
1: ختاماً لنشرة أخبار 11 صباحاً مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. بناء على الأوامر السامية، مجلس الشورى ينهي دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة اعتبارا من يوم الأحد المقبل. مجلس الدولة يناقش مقترحي دراستين حول التركيبة السكانية وأثرها على مستقبل التنمية والقطاع الزراعي في سلطنة عمان. سلطنة عمان تدين المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن المملكة المغربية والتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة السورية دمشق. الولايات المتحدة تشن ضربات على إيران وطهران تهدد بالرد. حرر لكم هذه النشرة زميل سامي برجب سلومي، ونفذت على الهواء زميل الشمس بنت محمد الريسي. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.

0: تلا عليكم القارئ ماجد الحازمي آيات من الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الرحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سور مصفوفة وزوجناهم بحور عين.

فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقول

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم

0: يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة ومن آيات الله البينات أنصتنا معكم إلى تلاوة عطرة مباركة.
2: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي العزة والكرم سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة فمن الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشيتك في الغيب والشهادة. ونسألك رضا بالقدر ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة العيش بعد الموت وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة. واختلفوا فقيل فر عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية. وقال مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل، فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات. من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
3: أسماءكم؟
5: شامي بن سعيد بن شامي.
3: نعم.
6: الحواري بن محمد الحارثي.
7: عبد الله بن عامر بن ناصر الصوافي.
8: لؤي بن عبد الله بن سالم الحسيني.
9: شريف بن عمر بن خميس.
10: لقمان بن سيف بن علي الحبصي.
8: مروان بن حمدان بن سعيد العامري.
11: حامد بن محمد بن عثمان.
12: سليمان بن عسى بن بوانا.
13: يعقوب بن يوسف الوضاحي.
14: عمار بن سالم بن علي بن محمد الهاشمي.
15: عبد العزيز بن ضعيان العنزي.
3: أهلا، من أين؟
15: من الكويت.
3: أهلا وسهلا، مرحبا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. آمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة. واختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية. وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل، فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات. من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة، وفضلها أعظم بالإطلاق، وتركها علامة النفاق. من ثم قالوا إنه رفيض، لو دمعه من خوفه يفيض. ومن هنا قالوا خسيس الحال بتركه لأفضل الأعمال. لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر. لم يعذر المختار خير البشر بن أم مكتوم ضرير البصر. روايته في البيت. لم يعذر المختار خير البشر بن أم مكتوم ضرير البصر. لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر. بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العماء، فالفاتح البصير أولى وأحق أن يلزمن فعلها إذا انطلق. يؤدبنه إمام الأدب كما اقتضاه نبر المؤدب، والمصطفى هم بأن ينطلق إلى بيوتهم لكي يحرق. وأغلب المقال فيهم منكر أفعالهم وهو حديث شهرة. واضب عليها واتخذها عادة، فإنها من أفضل العبادة. وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر، ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عبد، لأنه مخالف للسنة، والحق في الأول فاتبعنا. لا زال حديث حول هذا الباب الرابع عشر أو صار الجماعة. وكذلك ذكرنا معكم السابق ودروس سابقة لكم حل الفوائد والمنافع والمصالح التي يستفاد منها من صلاة الجماعة. وكذلك وزاد الحديث الآن في فور صلاة الجماعة في الأحاديث التي جاءت حافظة على صلاة الجماعة ومرغبة فيها ومبينة الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن واظب عليها. زين لذلك كنا معكم ذكرنا معكم أربعة حديث مكذاك الكلام حول حديث أنس بن مالك مكذاك ليش كان حديث بشير المشاي نعم عن أنس بن مالك أكبر
13: نعم. عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه ابن ماجه.
3: أحسنت شكرا. إيش تأخذ ماذا تأخذ من قوله بشر المشائين؟ إيش تستفيدون ماذا تستفيدون من قوله عليه الصلاة والسلام بشر المشائين؟
13: أن المسلم إذا أراد الصلاة أن يخرج إليها ماشيا.
3: ينبغي يخرج إليها ماشيا إذا كان يستطيع المشي ما يفوت هذا الفضل وهذا الثواب. ما كذلك؟ لأن لك الحال وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. صدقة لو كان بينك وبين المسجد 100 خطوة فقط 100 خطوة وأنت تذهب إلى المسجد كل يوم كم مرة؟ 5 مرات. ما كذلك؟ 5 مرات. كم صدقة تصدقت بكم صدقة؟ 500. ما كذلك؟ كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. أنت عليك الحال مطلوب منك أن تصدق كل يوم كم 300 وكم 60 صدقة هذا عدد إيش؟
13: مفاصل.
3: فأنت الآن لكن الحال أتيت ب500 صدقة فهنا عن الصدقات التي تأتي بها من ذكر من قراءة قرآن ومن صلاة بر والدين وغير ذلك يعني. فأنت تمشي لو كان بينك وبين المسجد 100 خطوة فقط يعني. كذا كان بينك وبين المسجد مثلا 300 خطوة 400 خطوة. ولذلك نحن نقول ينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص أن لا يذهب إلى الصلاة إلا وهو ماشي. وفي المشي ماذا يخفى عليكم من الصحة؟ المشي رياضة. لو كان مثلا بينك وبين المسجد نصف كيلو فقط. نصف كيلو كم؟ 500 متر. ما كذا شيء؟ 500 متر ممكن يوافق 500 خطوة. ما كذا؟ أنت تذهب إلى المسجد كل يوم 5 مرات فتكون الرياضة التي تستعملها في اليوم الليلة كم كيلو؟ نصف كيلو ذهابا، نصف كيلو رجوعا، نصف كيلو كل 5 كيلو. ما كذلك؟ فضل عظيم وثواب جزيل. ما كذلك؟ زين. طيب بشر المشائين فبولم بالنور التام يوم القيامة. عرفتم أن المؤمنين الصالحين المتقين يبعثون يوم القيامة والنور يصعى بين أيديه وبين النور نشوله في النور كما قال سبحانه وتعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يصعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحديد فضل عمار يوم ترى
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم.
3: أكمل يوم يقول
16: المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نور

0: فاليوم
1: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.
0: أحسنت. من يذهب في هذا القوم في هذا النوع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بشر بشر بشارة بشارة لمن واضوا على الصلاة الجماعة، وخاصة صلاة العشاء وصلاة الفجر، وخاصة من ذهب إلى المسجد ماشيا، بشر المشايين فضولا بالنور التام يوم القيامة، بينما الظالم لا يرى طريقه في ذلك اليوم، لا يعرف أين يذهب ولا أين يسير. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنها أهلك من كان قبلكم. زين، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. زين، طيب معكم الآن كم حديث في فضل صلاة الجماعة؟ خمسة والخمسة نعم. الحديث السادس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة من يأتي به؟
2: نعم شيخ.
3: نعم
0: تفضل لقمان.
2: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا على ذلك، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع من خشية الله، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. رواه الربيع بن حبيب.
0: نعم، في الدليل هنا
2: ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى سنت. يعود إليه،
0: ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، وأيضا في قوله عليه الصلاة والسلام وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل. إذا لم يواظب على الصلاة في الجماعة هل هو نشأ في عبادة الله عز وجل؟ وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، مخلاك إذا ترك الصلاة في الجماعة يكون مقصر، أليس كذلك؟ لم يكن ناشئا في عبادة الله عز وجل. زي قال ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، هاي في رواية الربيع. في رواية غير الربيع ورجل متعلق قلبه بالمساجد، في هذه الرواية ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. هكذا شيء المؤمنين على قلبه بالطاعة، متعلق قلبه بإيش؟ بأداء الصلاة، بأداء الصلوات الخمس في الجماعة، قلب متعلق بالمسجد. لماذا؟ حتى يؤدي هذه الصلاة كما أمر في بيوت الله سبحانه وتعالى مع الجماعة. تجد عندما ينام ويأتي بأوراد النوم نيته أن يقوم قبل الفجر حتى يتهجد وحتى لا تفوته صلاة الفجر في الجماعة، حريص هكذا، حريص قلب متعلق معه بالمسجد. فإذا من الله سبحانه وتعالى عليه وقام في آخر الليل توضأ ذهب إلى المسجد، هنا فائدة. إذا توضأ في بيته وطلع عليه الفجر في بيته، أين يصلي سنة الفجر؟ في بيته، يذهب إلى المسجد. قد يكون وقت برد، وقد يكون ظلمة، وقد يكون شيء من شدة ونحو ذلك أو بعد، ولكنه لم يمنعه ذلك عن أن يواصل هذه المسيرة. لماذا؟ لأن القلب متعلق بالمسجد يؤدي هذه العبادة كما أمر، ذهب إلى المسجد وصلى الفجر في جماعة، ما يريد يخرج من المسجد، واصل المسيرة حتى ارتفعت الشمس. إيش سوى بعد الفجر؟ إيش جلسوا؟ نام؟ لا، جلسوا مستقبل القبلة يذكر الله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن، يأتي بشيء من أوراد حتى إيش؟ ماذا ينتظر؟ ماذا ينتظر؟ ينتظر طلوع الشمس ولا ارتفاع الشمس؟ ارتفاع الشمس. عندما تقول طلوع الشمس أن كثير من الناس في حالنا يكونون حريصين على أن يصلوا صلاة الإشراق، ولكنهم يستعجلون، يصلونها عند إيش؟ عند شروق الشمس، عندما تطلع، عندما يطلع قرن الشمس. لا، هذا سبحانه وتعالى فيه نهي عن إيش؟ عن الصلاة، عن أن يطلع القمر من الشمس. لابد ينتظر حتى ترتفع الشمس. كيف تنتظر إذن؟ إذا كان ماشي هذه الشمس أنت تعرف تنتظر كم دقيقة؟ ربع ساعة على الأقل، ربع ساعة حتى تتيقن أن إيش؟ أن الشمس قد ارتفعت. صلي ركعتين أو أربع ركعات، صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، لكن عاد عندما تقدم تسمى سنة الإشراق، صلاة الإشراق مأخوذة من قوله تعالى زين إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق ومن يصليها فقد أصاب صلاة داود ومن أناب. طيب يخرج الإنسان بعد ذلك بحاجته إلى بيته أو إلى مزرعته أو إلى سوقه أو إلى يعني مدرسته أي مكان كان، ولكنك تجده قبيل الظهر ينظر إلى الساعة، وإذا كان ما عنده ساعة يسر عن الساعة، مو الوقت الآن لأي شيء كذلك المهتم هاي اهتمام، حتى لأن القلب متعلق فين؟ بالمسجد، يريد أن يؤدي صلاة الظهر في المسجد، هكذا وقت العصر وهكذا وقت المغرب يذهب إلى المسجد حتى ما تفوت أي صلاة، ويحرص كل الحرص على أن يواصل مسيرة بين العشاءين بين المغرب والعشاء، لأن انتظار الصلاة بعد الصلاة إيش؟ من الأعمال التي يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات كما سيأتي في الحديث الآتي. ما كذلك؟ شوف هكذا زين. ورجل متعلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. شوف هؤلاء السبعة يوم القيامة في ذلك اليوم الرهيب وفي ذلك الموقف العصيب، ذلك اليوم الذي يشتد فيه الحر، هؤلاء السبعة وأمثالهم في ظل عرش الرحمن. الحمد لله، شوف هذا الفضل. إيش قال؟ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم من؟ وشاب نشا في عبادة الله عز وجل. وذكر منهم من؟ ورجل متعلق قلبه للمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. للمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. زين؟ واضحة؟ الحديث سابعة، هذا الحديث هذا الخامس ولا الثالث؟ هذا السادس. من يأتي الحديث السابع؟
3: نعم نعم. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قالها ثلاثا، رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: أحسنت. شوف، ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ درجات في الدنيا وفي الآخرة، ما كذلك؟ درجات في الدنيا إيش؟ راحة البال، اطمئنان القلب، اطمئنان النفس، يعني عدم القلق، عدم الخوف، الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، الثناء الجميل، احترام الناس، هذه كلها على كل حال من درجات دنيوية، ينال درجات في الدنيا وفي الآخرة، أليس كذلك؟ فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. زين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا قال: يا جبريل إني أحببت عبدي فلانا فأحبب، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء على إن الله قد أحب فلان فأحبوه، ويحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، تجده محترما عند الناس، موقرا عند الناس، بسبب إيش؟ بسبب الأعمال الصالحة، بسبب استقامته، بسبب تمسكه بدينه وتعاليم دينه الحنيف. هكذاك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم، هذا خالد يكون حريص على الوقت يعني. بعد لم نكمل إن شاء الله الدرس في الحلقة الآتية. فإن وقفنا الآن في الحديث
3: السابع
0: وهو قوله عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما يمحو الله من الخطايا ويرفع به الدرجة. زين نكمل إن شاء الله في الحلقة الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء سنواصل حديثنا السابق في مدرسة قصة سيدنا يوسف عليه السلام، هذا النبي الكريم الذي كان مثالا للصبر والتقوى والدعوة إلى الله عز وجل. ونجد من ضمن ما يتحلى به هذا النبي العظيم أنه قد أبدله الله سبحانه وتعالى بصبره وبتلك الابتلاءات والمحن التي تعرض لها، أبدله خيرا ومنزلة عالية ومكانة كبيرة بين أولئك القوم. وهكذا فإن الله عز وجل يقلب الأحوال ويغير الأمور، فسبحانه الذي يبدل ولا يتبدل ويغير ولا يتغير. وكذلك نجد أن الله تعالى يحفظ أولياءه في أشد الظروف، فهو معهم يرعاهم ويكلأهم بعنايته ورعايته، وهو معهم في أشد ظروفهم، وما يكون من ابتلاء ومحن إنما هو لرفع الدرجة ولرفع المنزلة. وهكذا فإن الله عز وجل كان مع نبيه يوسف عليه السلام. كذلك أيضا نجد من صنيع إخوته الذين كان منهم ما كان في أمر طفولته، عندما جاءه إخوته بذل لهم ما يمكن أن يبذل وأعطاهم ما يحتاجون إليه من مؤونة، رغم ظلمهم ورغم قسوتهم عليه في صغره، إلا أنه قد قام بواجبه من الإحسان إليهم وعفى عنهم وصفح عن ذنبهم الكبير. وهذا درس عظيم في العفو الذي يورث عزة ورفعة لصاحبه، فلا يظن أحد أنه إذا عفا وصفح عن المذنب فإن في ذلك إنقاصا لقدره، وفي ذلك إضعافا لمنزلته، وفي ذلك ما يكون خروجا عن السمت. لا، فإن العفو والصفح هو من شيم الصالحين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأين هم الذين يعفون عن الناس؟ وأين هم الذين يقبلون اعتذار الآخرين؟ وأين هم الذين يصفحون عن ظلم الظالمين؟ فهكذا يعلمنا هذا النبي الكريم هذه المعاني وهذه الدروس وهذه الفوائد التي ينبغي أن تكون حاضرة في تعاملنا مع الآخرين. كذلك أيضا نجد في هذه القصة كيف أن سيدنا يعقوب عليه السلام كيف كان يوصي أبنائه، وكيف أنه كان قريبا من أبنائه يكلأهم برعايته وعنايته ونصيحته. فعندما ذهبوا وخرجوا من عنده قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. هكذا كان يأمرهم وهكذا كان ينصحهم وكان يزودهم هذه الوصايا وهذه النصائح. وهكذا شأن الآباء مع أبنائهم، فهم دائما في نصح مستمر وفي تنبيه دائم، يدفعون بأبنائهم إلى معالي الأمور وإلى أفضل الأخلاق وإلى أرفع الدرجات. فليكن صنيع الآباء هكذا مع أبنائهم، لا كما هو شأن البعض في إهمالهم وفي عدم نصحهم وفي تركهم، فهذا ليس من القيام بالأمانة في شيء. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذا اللقاء أن ينفعنا بهذه المواعظ وبهذه العبر وبهذه الدروس، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في لقاء قريب بعون الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: ولعلهم يتفكرون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي أنزل الكتاب هدى للناس وبينات، وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام ببيانه بشرحه وتوضيح معانيه وتفصيل أحكامه وتطبيق ما فيه من الهدايات. يجد السائح بتدبره في رحاب القرآن الكريم ما يتجلى من مكانة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه مبلغا أمينا ومبينا حكيما وأسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فقد أرسله الله رحمة للعالمين وجعل طاعة نبيه من طاعته تعالى، ومن يطع الرسول فقد

0: النبوية هي البيان العملي المبين للقرآن الكريم الموضح لأحكام الدين المفصل لهذه الشريعة الغراء، بها تعرف هيئات الصلاة وتستبين مقادير الزكاة وتتضح مناسك الحج وتفقه أحكام المعاملات ويهتدى إلى سائر تفاصيل الشرع التي أجملها القرآن. إن محاولة بعض المغرضين عزل السنة النبوية عن الوحي الشريف هي دعوة في حقيقتها هدم لبناء الدين وتجريد للقرآن من بيانه العملي، دعوة تفتح الباب لتأويل الأحكام وفق الأهواء الخاصة والآراء الشخصية ووجهات النظر الفردية، دعوة تخالف نصوص القرآن نفسه، ففيه الأمر للنبي ببيان الوحي والأمر للمؤمنين باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد حفظ الله سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وقيض لها من العلماء من بذلوا أعمارهم في خدمة أحاديثه الشريفة مبينين ما هو ثابت وما لا يصح مما يروى لتبقى مصدرا منيرا للتشريع والهداية. إن محبة المؤمنين لنبيهم عليه الصلاة والسلام عاطفة في قلوبهم وهي فرض واتباع وامتثال. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن شيم المؤمنين حرصهم على سلامة معتقدهم وصحة عباداتهم ورشد سلوكهم واستقامة أخلاقهم، لذلك يعيشون ملتزمين كتاب ربهم وسنة رسولهم، فهما وحي منير وهداية الصراط المستقيم، وهما السبيل لفهم دين الله والعمل به. هو منة بان الهدى ببيانه، هو رحمة الباري بلطف حنانه، وبه النجاة إلى ظلال أمانه، وبه استبان لنا الرشاد قويما. صلوا عليه وسلموا تسليما. فهيا بنا لله ربنا إلى نوره المبين وهدي رسوله الكريم على صراط مستقيم.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.
0: من أنباء الرسل من أنباء الرسل من أنباء الرسل حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مستمعينا الكرام، أحييكم ونرحب بكم

0: عبر أثير هذه الإذاعة، ونرحب بشيخنا الكريم الدكتور ناصر بن سليمان السابع. حياكم الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، بارك الله فيكم جميعا.
0: وحديثنا حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله، وما جاء من أحداث جسام عاينا فيها كيف أن هؤلاء الأنبياء عليهم السلام يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وينيرون السبيل للعباد، إلا أن الكثير من الناس يوجهون هؤلاء الأنبياء عليهم السلام بالتكذيب وبالاستهزاء والسخرية وبالجحود لما جاءوهم به من خير لهم في دنياهم وفي عقباهم. ومن هؤلاء الأقوام قوم ثمود الذين كانوا بموضع الحجر وأرسل إليهم النبي صالح عليه السلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا عن النبي صالح عليه السلام وعن قومه ثمود حديث ممتد طويل، لأن آيات القرآن الكريم أعطته هذه المساحة الواسعة حيث ذكرت قصة النبي صالح عليه السلام مع قومه ثمود في مواضع متفرقة من كتاب الله سبحانه وتعالى. وشمل ذلك الحديث عن موضعهم وهو الحجر، وكذلك هناك إشارات إلى الجانب الزماني وهو أن قوم ثمود كانوا بعد قوم عاد، حيث ذكرت قصة النبي صالح عليه السلام مع قومه ثمود في مواضع متفرقة من كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث تناولت آيات الكتاب العزيز في مواضع متعددة وفي آيات كثيرة قصة النبي صالح عليه السلام مع قومه ثمود، سواء من ذلك الموضع الذي كانوا فيه وهو الحجر الذي سميت سورة باسمه، وكذلك في الجانب الزماني كان قوم ثمود بعد قوم عاد. وتناولت أيضا هذه الآيات دعوة النبي صالح عليه السلام قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى توحيده وإلى ترك عبادة الأصنام والأوثان وما يعبد من غير الله سبحانه وتعالى، وواجهوا دعوته ورسالته عليه السلام بالتكذيب والجحود والاستهزاء والسخرية. ثم في النهاية طلبوا من صالح عليه السلام أن يأتيهم بآية تدل على صدقه، وكان ذلك الناقة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى إليهم. طبعا كيف كانت الناقة وكيف جاءت هذا لم تبينه آيات الكتاب العزيز، لكن الله تعالى وصفها بأنها آية، هذه ناقة الله لكم آية. وكان من المفترض أن يتعاملوا مع هذه الدابة بإحسان ويتركوها وشأنها ولا يمسوها بسوء، وأن يدعوها تأكل في أرض الله، كما أن هناك موعدا محددا لها في شربها، وهذا الكلام طبعا تناولناه في عدة أو في أكثر من حلقة. وآل الأمر بهم إلى أن عقروا الناقة، ثم إن الله سبحانه وتعالى أمهلهم 3 أيام، وكان ذلك أيضا تحذيرا سابقا من النبي صالح عليه السلام لهم بأنهم إذا آذوا الناقة أو أصابوها بسوء فسوف يأخذهم عذاب قريب. والقرب هنا القرب الزماني، وكان ذلك بعد أن عقروا الناقة لمدة 3 أيام. في خلال هذه الأيام 3 الظاهر أنهم عرفوا وفهموا أن وعد الله تعالى واقع بهم، فسعوا سعيا حثيثا إلى تدبير مؤامرة، قاموا بتدبير مؤامرة وهو الذي أشارت أو تحدثت عنه آيات الكتاب العزيز في سورة النمل بالتحديد، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وسبق ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وذلك تعبير عن اجتماعهم ونيتهم أن يقتلوا النبي صالحا عليه السلام، ولم يمهلهم ربنا سبحانه وتعالى أن يحققوا مرادهم فجاءهم العذاب. العذاب وصف بأوصاف منها أنه عذاب أليم، في آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، وعذاب مهين، يعني أهانهم بعد أن كانوا متكبرين ومستكبرين من أن يستجيبوا لصالح عليه السلام، كانت الإجابة إهانة لهم، أو كانت النتيجة إهانة لهم. وهذا طبعا مصير الإنسان متكبر، أنه يذله الله تعالى، ومن يهن الله فما له من مكرم. وهذا شأن إلهي مع سائر المتكبرين. وصف العذاب أيضا بأنه عذاب يوم عظيم، ووصف بأنه دمار في قول الله سبحانه وتعالى: فدمرناهم أجمعين. فدمرهم الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك نهاية مأساوية لهم، وانتهت قصتهم وانتهت حياتهم، ولم يبق لهم عقب ولا ذرية، وبقيت آثارهم شاهدة على قدرة الله تعالى وعلى صنيعهم. وكانت هذه الآيات شاهدة كما قال الله تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وفي آية أخرى في سورة العنكبوت: وعادم وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. فالمساكن باقية ولكنهم زالوا. ووصف هذا العمل أو وصف هذا العذاب وصفا شاملا بأنه آية، إن في ذلك لآية. وأيضا كلمة آية تدل على أن هذا العذاب شيء استثنائي، وهذا شأن قدرة الله تعالى حين ينزل بقوم مكذبين، حين يأتي العذاب الشامل العام. وصف العذاب مع كل الأقوام المكذبين بأنه آية، في طوفان نوح عليه السلام، فيما حصل لعاد، فيما حصل لثمود، فيما حصل لقوم لوط، فيما حصل لقوم شعيب أصحاب الأيكة، وصف كله بأنه آية، إن في ذلك لآية. طبعا الحقيقة هذا الأمر هذا ربما يحسن أو يجمل أن يتناول في حلقة مستقلة.
0: إذن حصل أمر عظيم كما توعدهم النبي صالح عليه السلام، وكما ذكرتم في وصف الله سبحانه وتعالى له بأنه يعني عذاب عظيم وما شابه ذلك، أيضا دمار، وفي آية أخرى: فدمدم عليهم.
1: نعم، في سورة الشمس هذا الوصف بأنه آية، وصف يعني وتعبير واضح بأن ما حصل شيء خارج حدود التصور، وأنه لم يأتي كما هو المعتاد في هلاك الكثيرين، وإنما هو هلاك عام وعظيم وبشكل لا يتخيله عقل الإنسان.
0: إذن هذا أيضا يشير إلى تأكيد القرآن الكريم على مثل هذه الآية، آية العذاب انحلت بقوم بسبب كفرهم وجحودهم وبسبب أفعال الشر التي يقومون بها، فإن النتائج تكون وخيمة ويحل عليهم العذاب. لا يعني كما أشرتم في بعض المواضع أيضا بأن قد يقول الإنسان هذه أمور طبيعية وعوامل الطقس وما شابه ذلك من مما يجري مثلا حول، لا علاقة له يعني بمعاصي الإنسان وكفره وشركه وشره وما شابه ذلك.
1: نعم، بالنسبة لي حصول العذاب لإنسان أو لقوم أو لبلدة، هناك أكثر من بعد في هذا المعنى، ويمكن أن يفهم الأمر وفق شيئين. الشيء الأول أن العذاب العام الذي ينزله الله تعالى على قرية أو على قوم له سنة إلهية، وهذه السنة تأتي بعد تكذيب، بعد جحود، بعد انتشار المعاصي والفسق والفجور، بحيث يصير كالسلوك المعتاد، ويصبح ذلك حالة مجتمعية عامة. فهذا يأتي بعده أو إثره عذاب شامل عام، وهو الذي حدث للأقوام الذين قص الله تعالى عليهم، قص الله تعالى علينا أخبارهم، كقوم نوح حينما جاءهم طوفان عام وجاءهم هذا الأمر الإلهي العجيب، حينما ثارت الأرض بالماء وتنزلت السماء أيضا بالماء. وكذلك ما حصل لعاد حينما أرسل الله تعالى عليهم ريحا مستمرة سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، وما حصل ثمود كما هو الآن الحديث عنهم حينما نزلت عليهم الصيحة ونزل عليهم العذاب، في خلال فترة وجيزة ربما تكون من لحظات أهلكهم الله سبحانه وتعالى. وما حصل لقوم لوط عليه السلام حينما أنزل الله تعالى عليهم حجارة من السماء مسومة وحجارة يعني فيها نار وهلكتهم ودمرتهم تدميرا، فهذا عذاب لا يمكن يشك في كونه عذابا عاما. ولذلك هذا هو الأمر الأول الذي تفهم سنة الله تعالى في عذاب الأقوام في ضوئه.
0: جميل. إذن بعد الفاصل والاستماع للآية الكريمة نعود إلى هذا التدبر لأنواع ما يحصل من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى وما يجريه على القرى والأمم والأقوام.

0: رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم من أنباء الرسل.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ها قد عدنا إلى رحاب كتاب الله وإلى أنباء الرسل وإلى صالح عليه السلام وإلى قومه ثمود الذين أنذرهم فحل بهم ما حل والعياذ بالله، مع شيخنا الدكتور ناصر السعدي.
2: نعم، ذكرت قبل قليل أن هناك شيئين، الشيء الأول هو العذاب العام الذي يأتي وفق حالة مجتمعية من الكفر والجحود والتكذيب والإنكار والفسق، فهذا عذاب لا شك فيه، ويفهم ذلك أو يعرف ذلك من خلال الوحي، وربما نحن لا نستطيع أن نعطي حكما على أقوام إلا إذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية أو الأمر الثاني الذي يحصل للأفراد ويحصل أحيانا حتى لأشخاص مؤمنين لمسلمين، فهذا يعتمد على الإنسان نفسه، كما يعني أيضا ذكرت آيات عديدة، مثلا قصة قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم فأهلك وحده وأهلكه الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. أخبرنا الله تعالى عنه أن ما حصل له هو عذاب له، فنحن نلتزم بحكم الله سبحانه وتعالى، لكن عندما يحصل شيء مثل ذلك لشخص آخر، لمؤمن مثلا أصابه حادث، أصابه مرض، توفي فجأة، احترق، أو لشخص معين قد يظهر لنا أنه مسلم ومؤمن وصالح، ولكن نحن لا نعرف الحقائق. ففي هذه الحالة في الحقيقة أنا لا أفضل أن نعطي أحكاما على هذا الشخص، لكن الإنسان يعرف نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة، وفي آية أخرى بل الإنسان على نفسه بصيرة، إنسان يبصر نفسه يعرف حاله ولو ألقى معاذيره. فهذه رسالة للإنسان نفسه، قد يكون هناك تقصير، قد يكون هناك معاصي خفية، وفي نفس الوقت قد يكون ذلك الأمر بالنسبة له نجاة وخلاصا من عذاب آخر أو من شقاء في الدنيا. حقيقة هذه المسألة محتاجة إلى حديث مطول وتفصيل،
1: يعني الله تعالى خاطب المؤمنين أيضا كما نتعلم منكم ولنبلونكم بشيء من الخوف، هو يخاطب
2: نعم هناك أبعاد عديدة للبلاء الذي يحصل، لكن الحديث الآن عن الفرق بين العذاب وبين البلاء الذي يؤجر عليه الإنسان ويكون تطهيرا، متى يحكم بأنه عذاب متى لا يحكم بأنه عذاب.
1: إذن كما تفضلتم أن مثل هذا يحتاج إلى بسط القول في حلقات مستقلة، ونسلط في ضوء كلامكم هذا وتدبركم لكتاب الله الأمر على ما حدث في محور حديثنا وهو قوم النبي صالح عليه السلام وهم ثمود.
2: بالنسبة لثمود، ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن ما حصل لهم عذاب، فنحن نؤمن بالله تعالى وبما أخبرنا به، وهذا العذاب عذاب عام إلى درجة أنه وصف بأنه آية، وآيات القرآن الكريم وصفته بأوصاف أو أخبرت آيات الكتاب العزيز عن نوع هذا العذاب، وصف بأنه صيحة. قال الله تعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز، وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. صيحة، ما هي هذه الصيحة؟ أيضا في آية أخرى في سورة القمر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. والعلماء يتكلمون عن معنى الصيحة في أنه صوت عظيم، وهذا الصوت يعني مزعج بشكل مذهل، يصم الأذان ويصيب الإنسان بالرعب الشديد إلى درجة أنه يفقد معه روحه. طبعا حالات الخوف الشديدة أحيانا الإنسان فعلا يصاب بجلطة، يصاب بأشياء كثيرة، فكيف إذا كان هذا من الله تعالى؟ فهذا الوصف الأول بأنه صيحة. الوصف الثاني الرجفة أو العذاب، الصيحة والرجفة. قال الله تعالى في سورة الأعراف في حق ثمود فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، إذن الصيحة والرجفة ثم الصاعقة. قال الله تعالى في سورة فصلت: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. فصاعقة، إذن هذا هو الأمر الثالث. إذن العذاب عبارة عن صيحة ورجفة وصاعقة، والرابع والعذاب أو الجزء الرابع من العذاب قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. فهذه أربعة أشياء.
1: أيضا نتذكر سورة الحاقة: فأما ثمود
2: فأهلكوا بالطاغية. نعم،
1: أو هي وصف يعني.
2: نعم، هذا أيضا هذا الطاغية وصف.
1: نعم،
2: يعني وصف العذاب بأنه أليم، ووصف العذاب بأنه عظيم، ووصف العذاب بأنه خزي، ووصف العذاب وصفه بأنه طاغية وقريب، هذه أوصاف. ووصفه بأنه آية، هذه أوصاف. لكن منع العذاب القرآن الكريم طبعا، وأيضا وصفه بأنه دمار: فدمرناهم تدميرا. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. لكن نوع العذاب الصيحة والرجفة والصاعقة وعذاب يوم الظلة، أربعة أشياء. هل هي أربعة أشياء أم هو شيء واحد متعدد؟
1: إذا لا تعارض بينها،
2: لا يعني. تعارض.
1: نعم.
2: فأهل العلم يقولون هو عبارة عن صاعقة من السماء، والصاعقة طبعا هي
1: تحدث صوتا.
2: نعم، الصاعقة هو البرق، ويبدو أن هذا البرق مفهوم من الآية القرآنية أن هذا البرق مصحوب برعد، برعود، فهي صواعق رعدية وبروق محرقة تزامن الرعد مع البرق. وكان الرعد مخيفا وكان البرق محرقا إلى درجة أنه يعني ارتجت الأرض من شدة الصوت ومن آثار الصوت وآثار البرق المحرق. وأثار ذلك البرق حريقا عاما، فصار سحابا دخانيا كثيفا، فعبارة عن نار جاءت من السماء مصحوبة ببرق ورعد، هي برق ورعد، فوصف بأنه صاعقة نزلت من السماء باعتبار أن الصاعقة عبارة عن برق محرقا، عبارة عن برق محرق. ووصف بأنه بأنه صيحة،
1: الصوت
2: له صوت الرعد الشديد المزعج المخيف المرعب. ووصف بأنه رجفة، رجفت الأرض وارتجت
1: من شدة،
2: نعم، ورجفت القلوب معه. ووصف بأنه ظلة، أي سحابة من الدخان الكثيف. وهذا كله يعني البرق لا يستغرق
1: واحد
2: يعني. لا، مشهد واحد.
1: نعم.
2: وفيه هذه الجوانب الأربعة وهذه الأجزاء الأربعة.
1: إذن أمر عظيم،
2: أمر عظيم
1: في
2: إنه كان عذاب يوم،
1: يعني
2: إنه كان عذاب يوم.
1: نعم، كافية أنها
2: طاغية، شيء طاغي، طغى على المشهد
1: بعظمة الأمر.
2: نعم. وهذا طبعا ليس في موقع بسيط أو في جزء متر أو مترين، لا، هذا بلدة كاملة. وأهلك الله تعالى الجميع، من لم يهلكه الإحراق أهلكه الصوت، من لم يهلكه الصوت أهلكه الدخان، من لم يهلكه الدخان يعني. فإذا هذا هذا هذا ونلاحظ يعني البرق كم يستغرق، يعني نزول البرق والصواعق كم تستغرق، أحيانا في أحيانا في أجزاء
1: أيضا.
2: نعم، أحيانا في أجزاء من الثانية. ولذلك هذا الحدث استثنائي جدا، وفي الحقيقة أهلكهم الله تعالى في، يعني نلاحظ أحيانا قد يستغرق العذاب فترة، قد يستغرق لحظة أو ثواني أو دقائق أو ساعات معدودة. فهذا هو الملخص من كتاب الله سبحانه وتعالى فيما حصل لثمود. وفي النهاية كما قال الله سبحانه وتعالى: كأن لم يغنوا فيها، يعني كأن لم يسكنوا، كأن لم يغنوا أي كأن لم يسكنوا فيها، كأنهم كانوا غير موجودين. وفي آية أخرى: فتلك بيوتهم خاوية. وفي آية ثالثة: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. انتهوا تماما،
1: وهذا تلك آثارهم تدل عليه.
2: نعم، ففي الحقيقة عذاب عظيم، ووصف الله تعالى له بأنه آية ووصف يعني يفوق التصور. هذا كان عاقبة قوم ثمود، ونسأل الله تعالى أن يعافينا وينجينا من عذابه ومن آثار الذنوب. أسأل الله تعالى لنا ولكم جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: آمين. سلمنا الله وإياكم وجعلنا من أهل صراطه المستقيم المستنيرين بمنهاج النبيين عليهم السلام الذين بعثهم الله بهذا الضياء، ونعوذ بالله من غضبه وسخطه. شكرا جزيلا لشيخنا الجليل الدكتور ناصر بن سليمان السابع على هذا العطاء، وشكرا لكم مستمعينا على حسن إصغائكم. نلتقيكم في الحلقة القادمة من برنامجكم من أنباء الرسل بمشيئة الله. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، وفي أمان الله.
0: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابع، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من أنباء

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الأحبة، سنبقى معكم في الدقائق القادمة مع تلاوة القارئ عمر النبراوي من آي الذكر الحكيم.

الأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

0: كنا مع تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السادسة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ووقفنا عند الجملة الاسمية الحالية: وقلبه مطمئن بالإيمان. فقد تقدم أن هذه الواو واو الحال، وهي التي تسمى واو الابتداء أيضا، وقد وقع بعد الواو جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ والخبر. الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قلبه، قلب مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. مطمئن خبر المبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بالإيمان جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. الإيمان اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة مطمئن، فإن كلمة مطمئن اسم فاعل، فهو من المشتقات التي يتعلق بها حرف الجر. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء وبين كلمة مطمئن، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بكلمة مطمئن. والجملة الاسمية وقلبه مطمئن بالإيمان جملة حالية، فهي من الجمل التي لها محل من الإعراب ومحلها النصب، والمعنى على جهة التقريب: إلا من أكره

لأن الفعل وإن كان ماضيا إذا جاء بعد حرف الشرط على هذه الصفة ونعبر بكلمة حرف، ويراد بكلمة حرف أحيانا مطلق الكلمة، فإنهم يعبرون بكلمة حرف عن الكلمة مطلقا سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا، ويعبرون بكلمة الحرف أحيانا ويريدون أن يقربوا بها الدرس للمتعلم، كما وقع ذلك في كتاب الكندي، وهو العلامة الأكبر أحمد بن عبد الله الكندي صاحب كتاب المصنف، فإنه ذكر في كتاب التقريب في النحو عند ذكره كان وأخواتها أنها حروف، ثم نبه أن تلك الكلمات أفعال، وإنما عبر بالحرف تقريبا للمتعلم وتسهيلا له. والخلاصة أن ما يأتي من فعل ماض بعد حرف الشرط الذي يكون على هذه الصفة يكون معنى ذلك الفعل معنى الفعل المستقبلي أو معنى الفعل المستقبلي، فإن المعنى من يكفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقد تقدم أنه على جعل من موصولة تكون الجملة الواقعة بعدها جملة صلة الموصول، وهي الجملة الفعلية كفر بالله من بعد إيمانه، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وذكرنا وجوها في إعراب من، فإن من هذه يجوز أن تكون بدلا من كلمة الكاذبون، ويجوز أن تكون بدلا من المبتدأ وهو أولئك، ويجوز أيضا أن تكون بدلا من الذين في قول الحق تبارك وتعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وعلى هذا يكون المعنى على جهة التقريب إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه، فإن البدل يقوم غالبا من حيث المعنى مقام المبدل منه. وعلى هذا الوجه الأخير وهو جعل من بدلا من الذين تكون الجملة الاسمية وأولئك هم الكاذبون جملة معترضة بين المتلازمين وهما البدل والمبدل منه، فعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب. ويجوز في من أن تكون مبتدأ سواء كانت من اسما موصولا أو كانت شرطية، وعلى هذا يكون الخبر فعليهم غضب من الله، والمعنى على هذا من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله، ولعل هذا المعنى هو الظاهر أو لعل هذا الوجه هو الظاهر من كلام صاحب مجاز القرآن. ومن المعلوم أن من الألفاظ المشتركة وإن كانت بصيغة المفرد إلا أن معناها أحيانا يكون معنى الجميع، ولذلك تجد التعبير أحيانا راجعا إلى اللفظ فيكون مفردا، وتجد التعبير أحيانا راجعا إلى المعنى فيكون جميعا أو جمعا، كما هو الحال في قوله فعليهم غضب من الله، فروعي المعنى واستعمل الجميع أو جاء بصيغة الجميع، إلا أنه عند قوله وقلبه استعمل المفرد فروعي بذلك اللفظ، وكذلك في إيمانه ولم يقل في إيمانهم، وهذا كثير في القرآن الكريم. ويجوز في من أن تكون اسم شرط، وعلى هذا نقول في الإعراب من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع

0: مبتدأ ويكون جواب الشرط فعليهم غضب من الله، وهو المصرح به في ختام هذه الآية، فعليهم غضب من الله. فإن أسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط أو حرف الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. وحرف الشرط من، وفعل الشرط كفر، والجواب فعليهم غضب من الله. وعلى هذا تكون الجملة الواقعة بعد من الشرطية جملة فعل الشرط، فهي في محل جزم، لأن اسم الشرط من حروف الشرط الجوازم، أو من أدوات الشرط الجوازم على ما يعبر المتأخرون، فإنهم يستعملون كلمة أداة. وعلى هذا يكون كفر فعلا ماضيا مبنيا على الفتح في محل جزم بمن. وعلى هذا تكون هناك وجوه متعددة في إعراب من، فيجوز في من أن تكون بدلا، ويجوز في من أن تكون مفعولا به لفعل ذم مقدر، ويجوز في من أن تكون مبتدأ، ويجوز في من جهة أخرى أن تكون اسما موصولا، ويجوز أن تكون اسم شرط. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والأصل في الواو أن تكون للعطف، ثم جاء بعدها لكن، وهو حرف استدراك مبني على السكون لا محل له من الإعراب، إلا أن ظاهر كلام بعض المعربين أن الواو هنا ليست عاطفة، وإنما العطف بلكن، وعلى هذا تكون الواو زائدة، وهي على هذا الوجه أيضا حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لكن حرف استدراك مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومن هذه على هذا الوجه تكون معطوفة على من التي تقدمتها، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان قد ذكر العذر لمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن الذي ينتقل الشرك على جهة الضرورة أو الكفر على جهة الضرورة من لسانه إلى قلبه يكون آثماً، ولذلك قيل في شأنهم فعليهم غضب من الله. وسواء جعلنا الواو عاطفة أو جعلنا لكن هي العاطفة، فإن المعنى يكون على هذه الحال. من يجوز فيها أن تكون اسم شرط، ويجوز فيها أن تكون اسما موصولا، ويجوز في الواو أيضا أن تكون استئنافية، فهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وعلى ذلك لا يوجد هناك عطف، لأن الواو على هذا الوجه تكون استئنافية. والجملة الواقعة بعد لكن هي جملة اسمية على جعل الواو للاستئناف، وإذا جعلنا الواو عاطفة أو جعلنا لكن عاطفة كانت من معطوفة على من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من باب عطف المفرد على المفرد. فنقول على هذا الوجه في الإعراب: من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب، اسم معطوف على من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وعلى هذا تكون من موصولة، وقد تقدم أنه يجوز فيها أن تكون اسم شرط على جعل هذه الجملة جملة مستقلة، وعلى جعلها جملة مستقلة أيضا يجوز في من أن تكون اسما موصولا، والجملة الواقعة بعد من هي جملة صلة الموصول على جعل من موصولة، وعلى جعلها موصولة يجوز وجهان، فيجوز في من أن تكون معطوفة على من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وعلى هذا تكون من موصولة، ويجوز في من أن تكون مبتدأ أيضا على جعلها موصولة، إذا ما جعلنا هذه الجملة جملة استئنافية، وعلى هذا نقول في الإعراب من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ويكون الخبر مقدرا دل عليه خبر من كفر بالله من بعد إيمانه، والتقدير ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وعلى هذا الوجه تكون من التي وقعت، بل تكون الجملة الفعلية شرح بالكفر صدرا التي وقعت بعد من جملة صلة الموصول التي نقف عند ركنيها الأساسين في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. لازلنا في سورة الشعراء ومع قصة إبراهيم عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. سنجد في هذا المشهد أيها الإخوة والأخوات في قوله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، أنه قدم الدعاء بالحكم على الإلحاق بالصالحين. وذكرنا في لقاء ماض بأن من معاني الحكم العلم، ذلك أن الصلاح لا يكون إلا بعلم. لذا نجد أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، فلا يمكن أن يكون هذا المسلم صالحا وهو لا يعلم كيف يصلي، ولا يعرف كيف يصوم، ولا يعرف كيف يعبد ربه. فإذن لابد أن يكون هذا الصلاح متبوعا بالعلم، وعلى ذلك لابد لهذا المسلم أن يعتني بموضوع العلم. أنت أيها المستمع الكريم، أنت أيتها المستمعة الكريمة، الآن تطلبون العلم من خلال سماع إذاعة القرآن الكريم، فسماع القرآن طلب للعلم، وسماع تفسيره طلب للعلم، وسماع تدبره طلب للعلم، متابعة سؤال أهل الذكر طلب للعلم، وهكذا في بقية الدروس والفوائد والفرائد التي يتعمد هذا المسلم وهذه المسلمة بتتبعها، وبالتالي سيجد ثمرة ذلك صلاحا في أقواله، في أفعاله، في نيته، في تعامله، في لطفه، في فضله، في مكانته عند الناس، وفي ارتفاع مرتبته عند الله جل في علاه. إذن لابد أن يبقى هذا المسلم طالبا للعلم، لأن هذا فيه ترقي في مدارج الكمال وتحليق في معارج الآمال. فمع المحبرة إلى المقبرة، وطلب العلم من المهدي إلى اللحد. هذا هو المسلم، مع العلم دائما ومع طلب الاستزادة منه في كل المجالات النافعة، لأن كل هذا العلم ويقرب إلى الله عز وجل. عندما يتعلم هذا الإنسان معلومة في علم الفلك أو في علم الزراعة أو في غيرها من الفنون والعلوم، إنما هذه شواهد على عظمة الخالق جل في علاه. وبالتالي لابد هنا أن نؤكد أن الصلاح والفلاح والنجاح لا يكون إلا بالعلم. اللهم اجعلنا طلابا للعلم، وأمتنا طلابا للعلم، واحشرنا في زمرة أهل العلم. ربي زدني علما. اللهم إني أسألك ذلك لي ولإخواني وأخواتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الذي جعل الإنسان مزيجا من طين الأرض ونفحة السماء، وأمره أن يعطي كل ذي حق حقه بميزان لا يطغى فيه عرض على جوهر. نحمده حمد من أدرك أن الحياة ليست ميدانا للمادة الصماء، ولا هي تحليق في مجردات الروح بلا عمل، بل هي برزخ بين السعي للمعايش والاستعداد للميعاد. ونصلي ونسلم على نبي الاعتدال الذي كان يخالط الناس في أسواقهم ويناجي ربه في محرابه، ويعلمنا أن التقوى هي الفلاح. أيها المستمعون الأفاضل، سلام الله يغمر قلوبكم الساعية باليقين. نلتقي اليوم في برنامجكم وجعلنا لكم فيها معايش، لنعالج قضية هي جماع أمر المرء في دنياه، قضية التوازن. كيف لا يصير العمل قيدا يغل الروح عن بارئها، وكيف لا تكون العبادة سترا للعجز والخمول. إن العقل الرجيح هو الذي يرى في التجارة سبيلا للعزة، ويرى في الصلاة موعدا للاستراحة من ضجيج المادة. فما هو سر هؤلاء الذين لا تلهيهم تجارة؟ وكيف نقبض على جمرة الاعتدال في زمن طغت فيه الأرقام على القيم؟ حين نصغي إلى القرآن الكريم نجده يرسم لنا لوحة باهرة للشخصية المؤمنة المنتجة. يقول الحق سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تأملوا هنا البصيرة في تفكيك هذه الآية. لم يقل الله سبحانه وتعالى رجال لا يتاجرون أو رجال لا يبيعون، بل أثبت لهم الصفة أنهم تجار وباعة، بل ومهرة في فنون الكسب. لكن الإعجاز يكمن في فعلهم لا تلهيهم. الإلهاء هو أن يستغرق الفراغ الأصل، وأن يطغى الوسيلة على الغاية. هؤلاء الرجال جعلوا التجارة في أيديهم لا في قلوبهم. إنهم يعرفون أن مكسب الدنيا هو عارض زائل، وأن ذكر الله هو الجوهر الباقي. لقد وصفهم الله بالرجال، لأن الرجولة الحقة تتجلى في صلب الإرادة، تلك الإرادة التي تستطيع أن تنفصل عن ضجيج السوق عند أول نداء للصلاة. إن العمل لديهم محراب، لكنهم لا ينسون رب المحراب. هذا الاتزان هو الذي يحمي النفس من التشظي بين مطالب البدن وأشواق الروح. وإذا ارتحنا إلى مشكات النبوة، لقينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرسخ فقه الواقعية الإيمانية. يروى أن حنظلة رضي الله عنه خرج يصيح: نافق حنظلة، لأنه وجد نفسه تتغير بين حال الخشوع عند النبي صلى الله عليه وسلم وحال الانهماك في معافسة الأهل والمعايش. فأجابه المصطفى صلى الله عليه وسلم بحكمة تكتب بماء العقل: يا حنظلة، ساعة وساعة. إن قوله صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة ليس دعوة للانفلات، بل هو إقرار بطبيعة التكوين البشري. الله لا يريد منك أن تكون ملكا لا يطعم ولا يسعى، بل يريد منك أن تكون إنسانا يعطي للعمل ساعة بإتقان، وللعبادة ساعتها بإخبات. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. هذا هو منطق الحقوق. العمل حق للإعمار والكفاف، والعبادة حق للصلة والاعتراف. من خل بأحدهما فقد ظلم نفسه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أمة تتعبد بالعمل لكنها لا تعبد العمل. لننظر في أحوال الصحابة كيف جسدوا هذا التوازن الفريد. يروى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في أسواقهم يبيعون ويشترون ويدبرون أمر معايشهم بكل جد، لكن أبا الدرداء رضي الله عنه يصف لنا تلك اللحظة الفاصلة حين كانوا إذا سمعوا النداء وكأنهم لا يعرفون أحدا ولا يعرفهم أحد. كان أحدهم إذا رفع مطرقته ليطرق الحديد ثم سمع الله أكبر لم يردها إلى الوراء، بل ألقاها خلفه وقام إلى صلاته. هذا ليس مجرد أداء لفريضة، بل هو ترتيب للأولويات. لقد فهموا أن الرزق الذي يسعون إليه هو بيد من يناديهم للصلاة، فكيف ينشغلون بالمرزوق عن الرازق؟ وانظروا إلى عبد الرحمن بن عوف عملاق الاقتصاد الإسلامي، كان إذا حضر الصلاة ترك قوافله التي تملأ الأفق وخضع لربه خضوع المسكين. وعندما سئل عن سر نجاحه لم يقل ذكائي أو سهري، بل أشار إلى البركة التي تنزل من فوق السبع الطباق. لقد كانوا نماذج للإنسان الكلي، لا يبيعون آخرتهم بدنياهم ولا يهملون دنياهم بدعوى الزهد البارد. لقد جعلوا من متاجرهم مدارس للأمانة، ومن صلواتهم محطات لتزويد الطاقة لمواصلة الكفاح.
0: وجعلنا فيها معايش.
1: أيها المستمع الكريم، نحن اليوم نعيش فيما يسمى عصر الاستغراق المادي. صار العمل يلاحقنا إلى غرف نومنا عبر هواتفنا، وصارت الطموحات المالية تنهش أوقات راحتنا وعبادتنا. فما هو المخرج؟ المخرج ليس في ترك العمل، بل في ترك الهم الذي يعصر القلب. إن الذي يعمل 10 ساعات وقلبه معلق بالله خير ممن يعمل ساعة واحدة وهو يرى أن رزقه بيد رئيسه أو سوقه. التوازن أيها الأحبة يبدأ من الضبط الداخلي. جرب أن تجعل لصلاتك قدسية لا تقتحمها مواعيد العمل. جرب أن تجعل لأهلك وقتا لا تنكده رسائل البريد الإلكتروني. حين تضع حدودا للمادة تتحرر روحك. إن الإنسان الذي يفقد صلته بالله في غمرة بحثه عن المعاش هو كالذي يبني قصرا ويهدم أساسه. ما نفع المال إذا فقدت السكينة؟ وما نفع الصعود في سلم الوظيفة إذا كنت تهوي في دركات البعد عن الخالق؟ كن رجلا كما وصفك القرآن، قويا في سوقك، خاشعا في سجودك. أعزائي، ليكن شعارنا من هذا اليوم: نعمل لنحيا ونحيا لنعبد. لا تجعلوا الدنيا أكبر همكم ولا مبلغ علمكم. ثقوا أن الله الذي أمركم بالصلاة وأنتم في لجة الكسب هو الذي سيبارك لكم في أوقاتكم وسيطوي لكم صعاب معايشكم. تذكروا أن الرزق طالب لا يمل، وأن الموت زائر لا يستأذن. فما كان لك سيأتيك على ضعفك، وما ليس لك لن تناله بقوتك. طابت معايشكم بالرضا والاعتدال، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش.
0: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المريّ.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء سنواصل حديثنا السابق في مدرسة قصة سيدنا يوسف عليه السلام، هذا النبي الكريم الذي كان مثالا للصبر والتقوى والدعوة إلى الله عز وجل. ونجد من ضمن ما يتحلى به هذا النبي العظيم أنه قد أبدله الله سبحانه وتعالى بصبره وبتلك الابتلاءات والمحن التي تعرض لها، أبدله خيرا ومنزلة عالية ومكانة كبيرة بين أولئك القوم. وهكذا فإن الله عز وجل يقلب الأحوال ويغير الأمور، فسبحانه الذي يبدل ولا يتبدل ويغير ولا يتغير. وكذلك نجد أن الله تعالى يحفظ أولياءه في أشد الظروف، فهو معهم يرعاهم ويكلأهم بعنايته ورعايته، وهو معهم في أشد ظروفهم، وما يكون من ابتلاء ومحن إنما هو لرفع الدرجة ولرفع المنزلة. وهكذا فإن الله عز وجل كان مع نبيه يوسف عليه السلام. كذلك أيضا نجد من صنيع إخوته الذين كان منهم ما كان في أمر طفولته، عندما جاءه إخوته بذل لهم ما يمكن أن يبذل وأعطاهم ما يحتاجون إليه من مؤونة، رغم ظلمهم ورغم قسوتهم عليه في صغره، إلا أنه قد قام بواجبه من الإحسان إليهم وعفى عنهم وصفح عن ذنبهم الكبير. وهذا درس عظيم في العفو الذي يورث عزة ورفعة لصاحبه، فلا يظن أحد أنه إذا عفى وصفح عن المذنب فإن في ذلك إنقاصا لقدره، وفي ذلك إضعافا لمنزلته، وفي ذلك ما يكون خروجا عن السمت. لا، فإن العفو والصفح هو من شيم الصالحين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأين هم الذين يعفون عن الناس؟ وأين هم الذين يقبلون اعتذار الآخرين؟ وأين هم الذين يصفحون عن ظلم الظالمين؟ فهكذا يعلمنا هذا النبي الكريم هذه المعاني وهذه الدروس وهذه الفوائد التي ينبغي أن تكون حاضرة في تعاملنا مع الآخرين. كذلك أيضا نجد في هذه القصة كيف أن سيدنا يعقوب عليه السلام كيف كان يوصي أبناءه وكيف أنه كان قريبا من أبنائه يكلأهم برعايته وعنايته ونصيحته. فعندما ذهبوا وخرجوا من عنده قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. هكذا كان يأمرهم وهكذا كان ينصحهم وكان يزودهم هذه الوصايا وهذه النصائح. وهكذا شأن الآباء مع أبنائهم، فهم دائما في نصح مستمر وفي تنبيه دائم، يدفعون بأبنائهم إلى معالي الأمور وإلى أفضل الأخلاق وإلى أرفع الدرجات. فليكن صنيع الآباء هكذا مع أبنائهم، لا كما هو شأن البعض في إهمالهم وفي عدم نصحهم وفي تركهم، فهذا ليس من القيام بالأمانة في شيء. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذا اللقاء أن ينفعنا بهذه المواعظ وبهذه العبر وبهذه الدروس، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في لقاء قريب بعون الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا.

يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو

وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته

أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه

لمكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب

قولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده

يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضل

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر

كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمةً

رحمته فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم

زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا

وَالْمُؤْمِنَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا.

0: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
3: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك.
4: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: اليوم نواصل حديثنا مع الآية المباركة التي تلوناها بالأمس حول آية تحمل الرقم 26 بعد 100 من آيات سورة البقرة، والتي تتحدث عن منقبة عظيمة لخليل الرحمن عليه السلام.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: مستعينا بالله أتلوها إن شاء الله.

0: صدق الله العظيم.
1: وإذ قال إبراهيم، كما نسمع التنويه بإبراهيم عليه السلام في هذه الآيات، أولا وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ثم بعد ذلك ماذا؟
2: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
1: وهنا وإذ قال إبراهيم، ثم بعد ذلك وإذ يرفع إبراهيم القواعد، تنويها باسم هذا العظيم من عباد الله، وتشريف الله سبحانه وتعالى لعباده هو أجل تشريف، فلا تشريف إلا بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وإخلاص العبادة له. وماذا عندك اليوم من سؤال تبدأ به حلقة هذا اليوم يا أحمد؟
3: لدي يا أستاذنا أن نكمل ما تبقى من إعراب الجملة الأولى من هذه الآية.
1: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا.
3: نعم يا أستاذنا.
1: توقفنا عند كلمة ربي، وقلنا ما في هذا المنادى المضاف إلى ياء المتكلم من أوجه، وهي خمسة، ثم بعد ذلك رب اجعل.
3: فماذا نقول عن اجعل هذه يا أستاذنا؟ هل هي فعل أمر؟
1: كيف لا يا أحمد، وصيغة الأمر واضحة فيه، فهو إذن
2: فعل دعاء وتوسل يا أستاذنا.
1: والأمر بصيغته يكون على ثلاث مراتب.
2: يكون على ثلاث مراتب؟
1: نعم.
3: فهل لا تخبرنا عنها؟
1: إذا صدرت من الأدنى إلى الأعلى من الإنسان لربه وهي صيغة أمر، فليست أمرا وإنما هي دعاء، فما يصدر من العبد لربه نسميه دعاء، وما يصدر من الأعلى إلى الأدنى
2: يسمى أمرا واجبا يا أستاذنا.
1: هكذا، وما صدر من المساوي إلى من يساويه،
2: اشرح لنا من المساوي إلى من يساوي.
1: التماس.
3: التماس؟
1: نعم، كأن يقول أحمد لداود أعطني القلم أو أعطني القرطاس، فهذا يسمى عند البلاغيين التماسا وليس أمرا ولا دعاء، ولكن الصيغة تبقى كما هي صيغة أمر. افعل. رب اجعل، أين فاعل اجعل؟
2: ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت.
1: جميل. هذا البيت، هذا؟
2: هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول.
1: بلدا
3: مفعول به ثاني.
1: جميل. آمنا
2: صفة يا أستاذنا.
1: صفة بلدا وصفة المنصوب منصوب. اجعل هذا بلدا آمنا. وارزق.
3: الواو حرف عطف، وعطف الفعل أرزق على الفعل اجعل.
1: جميل. وارزق أهله.
2: أهله مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذنا.
1: أهل هو المفعول، وأهل مضاف،
3: والهاء مضاف إليه،
1: مبني على الضم في موضع جر للإضافة. من الثمرات
2: جار ومجرور.
1: من آمن، من مفعول به لارزق، وارزق أهله من الثمرات، من بدل من أهل،
2: وهو اسم موصول يا أستاذنا.
1: نعم، فيكون أهل هو المفعول به، أما كلمة من فبدل من أهل، فهم الذين دعا الله إبراهيم أن يرزقهم، وارزق أهله من الثمرات من آمن. من آمن منهم بالله
2: جار ومجرور.
1: منهم جار ومجرور، بالله جار ومجرور، كلاهما متعلقان بآمن، والجملة صلة الموصول ليس لها موضع من الإعراب. من آمن منهم بالله واليوم.
2: الواو عاطفة ما بعدها على ما قبلها يا أستاذنا.
1: اليوم عطفت بالواو على لفظ الجلالة، فماذا نقول عن الآخر؟
2: صفة لليوم يا أستاذنا،
1: وهو يوم القيامة. من آمن منهم بالله واليوم الآخر.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد بقوله تبارك وتعالى وإذ في صدر هذه الآية؟
1: المراد من ذلك واذكر يا محمد لأمتك إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، والمقصود من ذلك ذكر منقبة من مناقبه عليه السلام، وذكر تحذير المشركين، وبيان فضح موقفهم من البيت ومن من يريد أن يطوف أو يعتكف أو يصلي فيه، فقد آذوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى اضطروهم إلى الخروج منه.
3: ولكن يا أستاذنا، من المخاطب هنا بقوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا؟
1: المخاطب محمد صلى الله عليه وسلم، أن يذكر لأمته هذا الموقف.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المقصود بقول الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا؟
1: المقصود ذكر هذه الدعوة من إبراهيم وذكر تشريف الله تعالى للبيت بأن جعله بلدا آمنا.
2: وأي بلد هذا يا أستاذنا؟
1: إنه الحرم الذي كان فيه النبي إبراهيم عليه السلام.
3: فعلى أي شيء تطلق هذه المفردة يا أستاذنا؟ أقصد البلد.
1: يقصد بهذه الكلمة عدة أشياء. أولا، يقصد باسم البلد القرية التي تشتمل على عدة بيوت، أو يطلق هذا اللفظ على المدينة الواسعة، وربما أطلق على الأرض المتسعة التي لا بناء عليها.
2: يطلق على الأرض المتسعة التي لا بناء عليها؟
1: نعم نعم.
3: فكيف تكون بلدا؟
1: تكون بلدا من حيث الإطلاق. قال الشاعر: لكنه حوض من أودى بإخوته ريب المنون فأضحى بيضة البلد. فأضحى
3: بيضة البلد.
1: نعم، بيضة البلد بيضة النعام، والنعام لا تبيض في داخل القرى، وإنما تبيض
3: في البيد.
1: نعم، وفي الخلاء. وذلك مثل يضرب، يقال أضحى بيضة البلد، أي مكشوفا لا يستتر. فالبلد هنا أطلقت على القفر، ولكن العرف خصص البلد، وخصوصا في هذا العصر، بالقرية الواسعة أو بالمكان الواسع الذي يشتمل على عدة بيوت ومساكن.
3: إذن فهي تطلق على الوطن أيضا.
1: نعم، الوطن ما يستوطنه الإنسان حتى ولو كان في القفار.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: يا سبحان الله، دائما هذا الوقت لا يدع لنا كثيرا من المجال، ولكن بإذن الله سبحانه نستدرك ما فاتنا غدا إن شاء الله.
2: إن شاء الله تعالى.
4: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
5: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء سنواصل حديثنا السابق في مدرسة قصة سيدنا يوسف عليه السلام، هذا النبي الكريم الذي كان مثالا للصبر والتقوى والدعوة إلى الله عز وجل. ونجد من ضمن ما يتحلى به هذا النبي العظيم أنه قد أبدله الله سبحانه وتعالى بصبره وبتلك الابتلاءات والمحن التي تعرض لها، أبدله خيرا ومنزلة عالية ومكانة كبيرة بين أولئك القوم. وهكذا فإن الله عز وجل يقلب الأحوال ويغير الأمور، فسبحانه الذي يبدل ولا يتبدل ويغير ولا يتغير. وكذلك نجد أن الله تعالى يحفظ أولياءه في أشد الظروف، فهو معهم يرعاهم ويكلأهم بعنايته ورعايته، وهو معهم في أشد ظروفهم، وما يكون من ابتلاء ومحن إنما هو لرفع الدرجة ولرفع المنزلة. وهكذا فإن الله عز وجل كان مع نبيه يوسف عليه السلام. كذلك أيضا نجد من صنيع إخوته الذين كان منهم ما كان في أمر طفولته عندما جاءه إخوته، بذل لهم ما يمكن أن يبذل وأعطاهم ما يحتاجون إليه من مؤونة، رغم ظلمهم ورغم قسوتهم عليه في صغره، إلا أنه قد قام بواجبه من الإحسان إليهم وعفى عنهم وصفح عن ذنبهم الكبير. وهذا درس عظيم في العفو الذي يورث عزة ورفعة لصاحبه، فلا يظن أحد أنه إذا عفى وصفح عن المذنب فإن في ذلك إنقاصا لقدره، وفي ذلك إضعافا لمنزلته، وفي ذلك ما يكون خروجا عن السمت. لا، فإن العفو والصفح هو من شيم الصالحين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ثم ماذا قال بعد ذلك؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأين هم الذين يعفون عن الناس؟ وأين هم الذين يقبلون اعتذار الآخرين؟ وأين هم الذين يصفحون عن ظلم الظالمين؟ فهكذا يعلمنا هذا النبي الكريم هذه المعاني وهذه الدروس وهذه الفوائد التي ينبغي أن تكون حاضرة في تعاملنا مع الآخرين. كذلك أيضا نجد في هذه القصة كيف أن سيدنا يعقوب عليه السلام كيف كان يوصي أبناءه، وكيف أنه كان قريبا من أبنائه يكلأهم برعايته وعنايته ونصيحته. فعندما ذهبوا وخرجوا من عنده قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد. هكذا كان يأمرهم وهكذا كان ينصحهم، وكان يزودهم هذه الوصايا وهذه النصائح، وهكذا شأن الآباء مع أبنائهم، فهم دائما في نصح مستمر وفي تنبيه دائم، يدفعون بأبنائهم إلى معالي الأمور وإلى أفضل الأخلاق وإلى أرفع الدرجات. فليكن صنيع الآباء هكذا مع أبنائهم، لا كما هو شأن البعض في إهمالهم وفي عدم نصحهم وفي تركهم، فهذا ليس من القيام بالأمانة في شيء. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذا اللقاء أن ينفعنا بهذه المواعظ وبهذه العبر وبهذه الدروس، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في لقاء قريب بعون الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
7: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى، وإبراهيم الذي وفى. ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
8: الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف يبين.

0: لعلهم يتفكرون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم الذي أنزل الكتاب هدى للناس وبينات، وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام ببيانه بشرحه وتوضيح معانيه وتفصيل أحكامه وتطبيق ما فيه من الهدايات. يجد السائح بتدبره في رحاب القرآن الكريم ما يتجلى من مكانة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه مبلغا أمينا ومبينا حكيما وأسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فقد أرسله الله رحمة للعالمين وجعل طاعة نبيه من طاعته تعالى. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وأمر بالأخذ بما جاء به والانتهاء عما نهى عنه، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آيات مباركة مبينة بوضوح أن دور النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مقتصرا على تلاوة القرآن، إنما أوكل الله إليه بيان معانيه وتفصيل مجمله وتعليم أحكامه. ومن هنا يدرك كل مؤمن أن السنة النبوية هي البيان العملي المبين للقرآن الكريم الموضح لأحكام الدين المفصل لهذه الشريعة الغراء. بها تعرف هيئات الصلاة وتستبين مقادير الزكاة وتتضح مناسك الحج وتفقه أحكام المعاملات ويهتدى إلى سائر تفاصيل الشرع التي أجملها القرآن. إن محاولة بعض المغرضين عزل السنة النبوية عن الوحي الشريف هي دعوة في حقيقتها هدم لبناء الدين وتجريد للقرآن من بيانه العملي، دعوة تفتح الباب لتأويل الأحكام وفق الأهواء الخاصة والآراء الشخصية ووجهات النظر الفردية، دعوة تخالف نصوص القرآن نفسه، ففيه الأمر للنبي ببيان الوحي والأمر للمؤمنين باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد حفظ الله سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وقيض لها من العلماء من بذلوا أعمارهم في خدمة أحاديثه الشريفة مبينين ما هو ثابت وما لا يصح مما يروى، لتبقى مصدرا منيرا للتشريع والهداية. إن محبة المؤمنين لنبيهم عليه الصلاة والسلام عاطفة في قلوبهم وهي فرض واتباع وامتثال. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن شيم المؤمنين حرصهم على سلامة معتقدهم وصحة عباداتهم ورشد سلوكهم واستقامة أخلاقهم، لذلك يعيشون ملتزمين كتاب ربهم وسنة رسولهم، فهما وحي منير وهداية الصراط المستقيم، وهما السبيل لفهم دين الله والعمل به. هو منة بان الهدى ببيانه، هو رحمة الباري بلطف حنانه، وبه النجاة إلى ظلال أمانه، وبه استبان لنا الرشاد قويما. صلوا عليه وسلموا تسليما. فهيا بنا لله ربنا إلى نوره المبين وهدي رسوله الكريم على صراط مستقيم.
2: روائع القطوف.
3: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: الرأس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم
1: وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم
0: وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهي العين من سدم وساء الساوات أن غاضت بحيرته.

السلام عليكم ورحمة الله. التاسعة مساء في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. مباحثات عمانية سعودية حول التطورات الإقليمية والسياسية في المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي. سلطنة عمان تدين استهداف مملكة البحرين ودولة الكويت والسفينتين التجارية السعودية والقطرية في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يهدد بشن ضربات جديدة على إيران والسيطرة على جزيرة خارك الإيرانية، وطهران تتوعد بالرد. قمة الناتو تتعهد برفع الإنفاق الدفاعي وتعزيز دعم أوكرانيا بسبعين مليار يورو. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية مساء اليوم صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تبادل الزيارات الأخوية بين البلدين الشقيقين. وبحث معالي السيد وسمو الأمير خلال اللقاء الثنائي مسار العلاقات الأخوية المتينة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وما تشهده من تنام مضطرد في مختلف أوجه التعاون، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات الإقليمية والسياسية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التنسيق إزاءها. وعقد الجانبان العماني والسعودي جلسة مباحثات موسعة بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين من البلدين، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي بما يدعم التكامل ويعزز انسيابية الحركة التجارية. وبحث الجانبان فرص توسيع الشراكة الثنائية والإقليمية إلى جانب مبادرات مجلس التنسيق العماني السعودي المشترك والاستفادة من المزايا النسبية والقواسم المشتركة بين رؤيتي عمان 2040 والمملكة 2030، مع التأكيد على دور القطاع الخاص في دعم هذه المسارات. كما استعرضت المباحثات التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في مضيق هرمز وأهمية الحفاظ على أمن الملاحة واستقرار التجارة الدولية وأمن الطاقة. وأكد الجانبان ضرورة تغليب الحوار والتهدئة وتجنب أي خطوة من شأنها زيادة التوتر، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية لضمان السلامة وحرية العبور البحرية. وقع جهاز الاستثمار العماني وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني اتفاقية تأسيس شركة عمانية أردنية للاستثمار بقيمة 38 مليون و500 ألف ريال عماني لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين. وتعمل الشركة التي أسست مناصفة بين الجانبين على الاستثمار في قطاعات حيوية تشمل الاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والتعدين والسياحة والزراعة والخدمات اللوجستية بما يدعم التنويع الاقتصادي. وأكد الجانبان أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتطوير استثمارات مشتركة قائمة على الكفاءة والحوكمة وتعزيز الشراكات الاقتصادية بما يحقق قيمة مضافة للبلدين. وأشار جهاز الاستثمار العماني إلى أن الشراكة تأتي ضمن جهوده لتعزيز التنوع الجغرافي والقطاعي لمحفظته الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال وبناء منصات استثمارية مستدامة. وتعد الاتفاقية امتدادا لشراكات الجهاز الاستثماري مع عدد من الدول وإسهاما في تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات النوعية وداعم للنمو الاقتصادي. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاستهدافات العسكرية التي طالت أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، وما تعرضت له سفينتان تجاريتان سعودية وقطرية من حوادث استهداف في مضيق هرمز، مؤكدة تضامنها مع الدول الشقيقة في كل ما من شأن صون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وحماية سيادتها ومصالحها.
كما أكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على أن تصاعد التوتر العسكري في المنطقة يمثل تهديداً لأمنها وللسلام الملاحية وانسيابية التجارة الدولية وإمدادات الطاقة، مجددة رفضها التام لأي أعمال من شأنها تقويض أمن الدول أو تعريض السفن المدنية والتجارية للخطر. وتدعو سلطنة عمان جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووقف التصعيد وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية والالتزام بالتنفيذ التام للتفاهمات الموقعة دعما لجهود ترسيخ الأمن والسلام. وكانت مملكة البحرين قد أعلنت أن منظومات الدفاع الجوية تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية. وأكدت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي عن تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وأكدت دولة الكويت إدانتها واستنكارها بأشد العبارات تكرار هذه الاعتداءات الآثمة، مشيرة إلى أن ذلك انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قد تشن ضربات جديدة على إيران، ولوح بإمكانية استهداف جزيرة خارق، مؤكدا رفضه امتلاك طهران أسلحة نووية، ومعتبرا أن مذكرة التفاهم بين الجانبين قد انتهت وسط تبادل الاتهامات بين واشنطن وطهران بشأن خرق التفاهمات. كما أثار التصعيد مخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز مع تراجع عدد من ناقلات النفط والغاز عن عبور الممر المائي، ما انعكس على الأسواق العالمية. في المقابل أعلنت إيران وقوع انفجارات في مدينة بوشهر ومقتل 8 أفراد في هجمات أمريكية، فيما أكدت تنفيذ هجمات صاروخية ومسيرة استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة. من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة ضربات على أهداف إيرانية، قالت إنها جاءت ردا على هجمات استهدفت 3 سفن تجارية في مضيق هرمز. في السياق ذاته حملت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة مسؤولية الإخلال بمذكرة التفاهم. اشترطت لبنان انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين في الجنوب قبل المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات مع إسرائيل المقررة في روما تنفيذا لما نص عليه الاتفاق الإطاري الموقع برعاية أمريكية. ويهدف الاتفاق إلى التمهيد للاتفاق النهائي يشمل انسحابا إسرائيليا تدريجيا وانتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، فيما لم يعلن لبنان بعد موقفه الرسمي من المشاركة في المحادثات. في السياق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، مؤكدا أنه ناقش هذا الملف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. في المقابل شدد نتنياهو على أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان. وكانت إسرائيل ولبنان قد توصلتا في 26 يونيو إلى اتفاق أمني بوساطة أمريكية ينص على تسليم منطقتين للجيش اللبناني تمهيدا لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري. أما في الشأن السوري فقد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ذلك قبيل لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا، في خطوة تأتي ضمن مراجعة أمريكية للعلاقات مع دمشق. وأشار ترامب إلى أن واشنطن أنهت معظم العقوبات المفروضة على سوريا، وتأتي الخطوات بالتزامن مع توجهات لدعم إعادة إعمار سوريا. استشهد 8 فلسطينيين على الأقل بينهم طفل وأصيب 12 آخرون جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا خيمة للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس ومحيط مدرسة في مدينة غزة وفق مسؤولين في قطاع الصحة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ اعتداءاته رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وتظهر الإحصاءات استشهاد أكثر من 1070 فلسطينيا منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ قبل 9 أشهر. أعلن قادة حلف الشمال الأطلسي الناتو زيادة الإنفاق الدفاعي وتوسيع القدرات الصناعية العسكرية، مؤكدين الالتزام بمبدأ الدفاع الجماعي وأن أي هجوم على دولة عضو يعد هجوما على جميع الحلفاء.
وأكد البيان الختامي لقمة أنقرة مواصلة تطوير القدرات العسكرية للحلف بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي والصاروخي، مع تجديد الدعم لأوكرانيا بمساعدات عسكرية بقيمة 70 مليار يورو خلال عام 2026. وجدد قادة الناتو التأكيد على ضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، داعين طهران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز وسط تأكيدات على استمرار الردع العسكري. كما ناقشت القمة ملفات عدة بينها بيع مقاتلات F-35 لتركيا والعقوبات الأمريكية عليها، إلى جانب مبادرات لتعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستمنح أوكرانيا ترخيصا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستمنح أوكرانيا ترخيصا لتصنيع صواريخ باتريوت، وذلك خلال لقائه الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي. وأكد الرئيس الأمريكي أن روسيا وأوكرانيا ترغبان في التوصل إلى تسوية للحرب، وتأتي التطورات في وقت كثفت فيه روسيا هجماتها الصاروخية على كييف وسط استمرار مطالبة أوكرانيا بتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة الضربات الباليستية. أخيرا، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 1708 حالات، بينها 580 وفاة وفق السلطات الصحية. وأعلنت منظمة الصحة العالمية بدأت تجربة سريرية لعلاجين مخصصين لسلالة بونديبوغيو النادرة من الفيروس في محاولة للحد من تفشي الوباء المتسارع. في الختام، مستمعينا الكرام، تذكير بالعناوين. مباحثات عمانية سعودية حول التطورات الإقليمية والسياسية في المنطقة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واللوجستي. سلطنة عمان تدين استهداف مملكة البحرين ودولة الكويت والسفينتين التجاريتين السعودية والقطرية في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يهدد بشن ضربات جديدة على إيران والسيطرة على جزيرة خارك الإيرانية، وطهران تتوعد بالرد. قمة الناتو تتعهد برفع الإنفاق الدفاعي وتعزيز دعم أوكرانيا ب70 مليار يورو. انتهت النشرة، حررها الزميل يونس بن سعيد القنوبي، نفذها على الهواء الزميل حمود بن سالم بني عرابة، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم خاشعين لآيات من كتاب الله يتلوها القارئ نبهان بن عامر الخزيمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني. لازلنا في سورة الشعراء ومع قصة إبراهيم عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. سنجد في هذا المشهد أيها الإخوة والأخوات في قوله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، أنه قدم الدعاء بالحكم على الإلحاق بالصالحين. وذكرنا في لقاء ماض بأن من معاني الحكم العلم، ذلك أن الصلاح لا يكون إلا بعلم. لذا نجد أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، فلا يمكن أن يكون هذا المسلم صالحا وهو لا يعلم كيف يصلي، ولا يعرف كيف يصوم، ولا يعرف كيف يعبد ربه. فإذن لابد أن يكون هذا الصلاح متبوعا بالعلم، وعلى ذلك لابد لهذا المسلم أن يعتني بموضوع العلم. أنت أيها المستمع الكريم، أنت أيتها المستمعة الكريمة، الآن تطلبون العلم من خلال سماع إذاعة القرآن الكريم، فسماع القرآن طلب للعلم، وسماع تفسيره طلب للعلم، وسماع تدبره طلب للعلم، متابعة سؤال أهل الذكر طلب للعلم، وهكذا في بقية الدروس والفوائد والفرائد

0: التي يتعمد هذا المسلم وهذه المسلمة بتتبعها، وبالتالي سيجد ثمرة ذلك صلاحا في أقواله، في أفعاله، في نيته، في تعامله، في لطفه، في فضله، في مكانته عند الناس، وفي ارتفاع مرتبته عند الله جل في علاه. إذن لابد أن يبقى هذا المسلم طالبا للعلم، لأن هذا فيه ترقي في مدارج الكمال وتحليق في معارج الآمال. فمع المحبرة إلى المقبرة، وطلب العلم من المهدي إلى اللحد. هذا هو المسلم، مع العلم دائما ومع طلب الاستزادة منه في كل المجالات النافعة، لأن كل هذا العلم هو يقرب إلى الله عز وجل. عندما يتعلم هذا الإنسان معلومة في علم الفلك أو في علم الزراعة أو في غيرها من الفنون والعلوم، إنما هذه شواهد على عظمة الخالق جل في علاه. وبالتالي لابد هنا أن نؤكد أن الصلاح والفلاح والنجاح لا يكون إلا بالعلم. اللهم اجعلنا طلابا للعلم، وأمتنا طلابا للعلم، واحشرنا في زمرة أهل العلم. ربي زدني علما. اللهم إني أسألك ذلك لي ولإخواني وأخواتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.
3: وجعلنا فيها معايش.
2: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
4: بسم الله الذي جعل الإنسان مزيجا من طين الأرض ونفحة السماء، وأمره أن يعطي كل ذي حق حقه بميزان لا يطغى فيه عرض على جوهر. نحمده حمد من أدرك أن الحياة ليست ميدانا للمادة الصماء، ولا هي تحليق في مجردات الروح بلا عمل، بل هي برزخ بين السعي للمعايش والاستعداد للميعاد. ونصلي ونسلم على نبي الاعتدال الذي كان يخالط الناس في أسواقهم ويناجي ربه في محرابه، ويعلمنا أن التقوى هي الفلاح. أيها المستمعون الأفاضل، سلام الله يغمر قلوبكم الساعية باليقين. نلتقي اليوم في برنامجكم وجعلنا لكم فيها معايش، لنعالج قضية هي جماع أمر المرء في دنياه، قضية التوازن. كيف لا يصير العمل قيدا يغل الروح عن بارئها؟ وكيف لا تكون العبادة سترا للعجز والخمول؟ إن العقل الرجيح هو الذي يرى في التجارة سبيلا للعزة، ويرى في الصلاة موعدا للاستراحة من ضجيج المادة. فما هو سر هؤلاء الذين لا تلهيهم تجارة؟ وكيف نقبض على جمرة الاعتدال في زمن طغت فيه الأرقام على القيم؟ حين نصغي إلى القرآن الكريم نجده يرسم لنا لوحة باهرة للشخصية المؤمنة المنتجة. يقول الحق سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تأملوا هنا البصيرة في تفكيك هذه الآية، لم يقل الله سبحانه وتعالى رجال لا يتاجرون أو رجال لا يبيعون، بل أثبت لهم الصفة أنهم تجار وباعة، بل ومهرة في فنون الكسب. لكن الإعجاز يكمن في فعلهم لا تلهيهم. الإلهاء هو أن يستغرق الفراغ الأصل، وأن يطغى الوسيلة على الغاية. هؤلاء الرجال جعلوا التجارة في أيديهم لا في قلوبهم، إنهم يعرفون أن مكسب الدنيا هو عارض زائل، وأن ذكر الله هو الجوهر الباقي. لقد وصفهم الله بالرجال، لأن الرجولة الحقة تتجلى في صلب الإرادة، تلك الإرادة التي تستطيع أن تنفصل عن ضجيج السوق عند أول نداء للصلاة. إن العمل لديهم محراب، لكنهم لا ينسون رب المحراب. هذا الاتزان هو الذي يحمي النفس من التشظي بين مطالب البدن وأشواق الروح. وإذا ارتحنا إلى مشكات النبوة، لقينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرسخ فقه الواقعية الإيمانية. يروى أن حنظلة رضي الله عنه خرج يصيح: نافق حنظلة، لأنه وجد نفسه تتغير بين حال الخشوع عند النبي صلى الله عليه وسلم وحال الانهماك في معافسة الأهل والمعايش. فأجابه المصطفى صلى الله عليه وسلم بحكمة تكتب بماء العقل: يا حنظلة، ساعة وساعة. إن قوله صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة ليس دعوة للانفلات، بل هو إقرار بطبيعة التكوين البشري. الله لا يريد منك أن تكون ملكا لا يطعم ولا يسعى، بل يريد منك أن تكون إنسانا يعطي للعمل ساعة بإتقان، وللعبادة ساعتها بإخبات. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. هذا هو منطق الحقوق: العمل حق للإعمار والكفاف، والعبادة حق للصلة والاعتراف. من خل بأحدهما فقد ظلم نفسه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أمة تتعبد بالعمل، لكنها لا تعبد العمل. لننظر في أحوال الصحابة كيف جسدوا هذا التوازن الفريد. يروى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في أسواقهم يبيعون ويشترون ويدبرون أمر معايشهم بكل جد. لكن أبا الدرداء رضي الله عنه يصف لنا تلك اللحظة الفاصلة حين كانوا إذا سمعوا النداء وكأنهم لا يعرفون أحدا ولا يعرفهم أحد. كان أحدهم إذا رفع مطرقته ليطرق الحديد ثم سمع الله أكبر لم يردها إلى الوراء، بل ألقاها خلفه وقام إلى صلاته. هذا ليس مجرد أداء لفريضة، بل هو ترتيب للأولويات. لقد فهموا أن الرزق الذي يسعون إليه هو بيد من يناديهم للصلاة، فكيف ينشغلون بالمرزوق عن الرازق؟ وانظروا إلى عبد الرحمن بن عوف عملاق الاقتصاد الإسلامي، كان إذا حضرت الصلاة ترك قوافله التي تملأ الأفق وخضع لربه خضوع المسكين. وعندما سئل عن سر نجاحه لم يقل ذكائي أو سهري، بل أشار إلى البركة التي تنزل من فوق السبع الطباق. لقد كانوا نماذج للإنسان الكلي، لا يبيعون آخرتهم بدنياهم ولا يهملون دنياهم بدعوى الزهد البارد. لقد جعلوا من متاجرهم مدارس للأمانة، ومن صلواتهم محطات لتزويد الطاقة لمواصلة الكفاح.
2: وجعلنا فيها معايش.
4: أيها المستمع الكريم، نحن اليوم نعيش فيما يسمى عصر الاستغراق المادي. صار العمل يلاحقنا إلى غرف نومنا عبر هواتفنا، وصارت الطموحات المالية تنهش أوقات راحتنا وعبادتنا، فما هو المخرج؟ المخرج ليس في ترك العمل، بل في ترك الهم الذي يعصر القلب. إن الذي يعمل 10 ساعات وقلبه معلق بالله خير ممن يعمل ساعة واحدة وهو يرى أن رزقه بيد رئيسه أو سوقه. التوازن أيها الأحبة يبدأ من الضبط الداخلي. جرب أن تجعل لصلاتك قدسية لا تقتحمها مواعيد العمل. جرب أن تجعل لأهلك وقتا لا تنكده رسائل البريد الإلكتروني. حين تضع حدودا للمادة تتحرر روحك. إن الإنسان الذي يفقد صلته بالله في غمرة بحثه عن المعاش هو كالذي يبني قصرا ويهدم أساسه. ما نفع المال إذا فقدت السكينة؟ وما نفع الصعود في سلم الوظيفة إذا كنت تهوي في دركات البعد عن الخالق؟ كن رجلا كما وصفك القرآن، قويا في سوقك، خاشعا في سجودك. أعزائي، ليكن شعارنا من هذا اليوم: نعمل لنحيا ونحيا لنعبد. لا تجعلوا الدنيا أكبر همكم ولا مبلغ علمكم. ثقوا أن الله الذي أمركم بالصلاة وأنتم في لجة الكسب هو الذي سيبارك لكم في أوقاتكم وسيطوي لكم صعاب معايشكم. تذكروا أن الرزق طالب لا يمل، وأن الموت زائر لا يستأذن. فما كان لك سيأتيك على ضعفك، وما ليس لك لن تناله بقوتك. طابت معايشكم بالرضا والاعتدال، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع
3: وجعلنا فيها معايش.
2: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ ليث بن إسحاق الكندي. كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ ليث بن إسحاق الكندي.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، يتلو على مسامعكم القارئ الشيخ طلحة ملا حسين ما تيسر من كتاب الله.

صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ طلحة ملا حسين مما تيسر له من آيات الله البينات.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، واختلفوا فقيل فرع عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. حضرتم؟
4: نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب، من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن الدواع، واختلفوا فقيل فرض عين تلزم كل واحد بالعين، وقيل إنها على الكفاية، وقيل سنة لها عناية، وجار مسجد فلا يصلي في غيره إلا صلاة النفل فإنها تسن في الأبيات لطلب الإخفاء والإخبات، من لازم الصلاة في الجماعة فنحره ملأه بالطاعة، ففضلها أعظم بالإطلاق وتركها علامة النفاق، من ثم قالوا إنه رفيض لو دمعه من خوفه يفيض، ومن هنا قالوا خسيس الحال بتركه لأفضل الأعمال، لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر، لم يعذر المختار خير البشر سائله وهو ضرير البصر، بل قال فيه أجب النداء ولم يكن يعتبر العماء، فالفاتح البصير أولى وأحق يلزمن فعلها إذا انطلق، يؤدبنه إمام الأدب كما اقتضاه نظر المؤدب، والمصطفى هم بأن ينطلق إلى بيوتهم لكي يحرق، وأغلب المقال فيهم منكر أفعالهم وهو حديث شهر، واظب عليها واتخذها عادة فإنها من أفضل العبادة، وصلينها خلف كل بر وفاجر مع عدم الأبر، ولا تمل لمن يقول صلي منفردا إن لم تجد ذا عدل، لأنه مخالف للسنة، والحق في الأول فاتبع عنه. نزل الحديث حول صلاة الجماعة، عرفت أن هذا الباب هو الباب 14 من أبواب كتاب الصلاة، شعنا فيه في الدروس الماضية ووقفنا عند قول الناظم من ذلك الصلاة في الجماعة فإنها من أحسن البضاعة، وعرفتم ما صلاة الجماعة من فوائد ومنافع ومصالح دينية ودنيوية، وبر الكلام على هذا، وكنا حول الأحاديث التي جاءت حاضة على صلاة الجماعة ومرغبة فيها ومبينة الفضل والثواب الذي يناله المؤمن من تضعيف الحسنات وتكفير السيئات وفي الدرجات إذا واظب على هذه الشعيرة المباركة وهذه الفضيلة. زين، كنا معكم في الحديث السابع أو الثامن؟
4: السابع.
3: الحديث الخامس قرأه لوي، أسقط بعض الكلمات منه، ممكن تعيده؟
4: نعم
3: طبعاً.
4: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه ابن ماجه.
3: بشر، بشري، بشر المشائين، حمك شرط الراء، التقاء لالتقاء الساكنين، التقاء الساكنين. زين، فبشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة.
4: نعم.
3: طيب، كان بدأنا بالحديث سابعة.
4: نعم.
3: فأحد منكم يقرأه؟
5: نعم شيخ.
3: فضل.
5: عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قالها ثلاثة.
3: فضل عظيم. بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، درجات في الدنيا وفي الآخرة. ما كذلك؟ عرفتم كيف الدرجات في الدنيا، كيف ينال المؤمن الدرجات في الدنيا؟ إيش ركب حالي من راحة البال، ما كذلك؟ طمأنينة النفس: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هذا بذكر الله تطمئن القلوب، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والثناء الجميل ومحبة الناس: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إذا أحب الله عبدا قال: يا جبريل إني قد أحببت عبدي فلان فأحبب، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: ألا إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهله. بسبب إيش؟ بسبب سيره على الطريق المستقيم. ما كذلك؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يسقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم. والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. والدرجات في الآخرة، الدرجات في الجنة في تلك الدار التي أعد الله سبحانه وتعالى فيها لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في دار لا يفنى شبابها ولا يبلى نعيمها ولا يتكدر صفوها ولا يتغير سرورها ولا يتناقص عيشها، فكلها دائم وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. درجات، الله سبحانه وتعالى أخبرنا في الجنة درجات: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله ما تعملون خبير، ولكل درجات مما عملوا، فأولئك لهم الدرجات العلى، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إن في الجنة 100 درجة، فإذا سألتم الله فسألوه فردوس، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنها تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أدام الصيام وأطعم الطعام زين وصلى بالليل الناس منها. من هذه الدرجات ما تنال بالأماني والتسويف، وإنما تنال بالأعمال الصالحة، بالأعمال الصالحة، من عمل صالح بالأعمال، بالإيمان الراسخ والعمل الصالح. ما كذلك؟ زين. ومن بين هذه الأعمال التي ينال بها المؤمن أعلى الدرجات هذه الأعمال الثلاثة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد. فكثروا خطأ المساجد وانتظروا الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. قالها ثلاثة لأجل الفائدة. ما المراد بأسباب الوضوء؟ أول قبل في شيء، ما هو تعريف الوضوء؟ ما هو الوضوء؟
4: نعم
6: هو تطهير أعضاء مخصوصة بالماء الطاهر المطلق رفعا للحدث.
3: أحسنت. الوضوء لغة مأخوذ من الوضاء وهو الحسن والنظافة، وشرعا هو تطهير أعضاء مخصوصة بالماء الطاهر المطلق رفعا للحدث. أنت قلت تطهير، ما قلت غسل، لماذا؟ فضل من يجيب؟
5: نعم شيخ،
4: لأن التطهير أشمل،
3: أشمل عن غسل.
4: نعم،
3: لأن في أعضاء الوضوء ما هو مغسول وما هو
4: ممسوح.
3: ما في ذلك؟ فالتطهير يشمل الجميع، المغسول والممسوح. نعم. لو قلت غسل يعني كان الأعضاء كلها مغسولة، ما في ذلك؟ فتطهير أعضاء مخصوصة بالماء الطاهر المطلق. نعم. والمراد بإسباغ الوضوء كماله وإتمامه واستيعاب جوارحه مع مراعاة شروطه وفرائضه وسننه، مثلك إسباغ الوضوء على المثل عند المشقة، عند المشقة في البرد في النوم غير ذلك الأشياء التي فيها مشقة على الإنسان بأن يذهب في ذلك الوقت ويتوضأ ويسبغ الوضوء. من منكم يذكر مثال؟
4: نعم.
3: عندنا مكاره. نعم.
4: نعم.
7: رجل رجع من سفر شق.
3: نعم.
7: وأراد أن ينام.
3: نعم.
7: فتذكر إصباغ الوضوء.
3: نعم.
7: فذهب وتوضأ.
3: تذكر إصباغ الوضوء عند النوم، ما كذا فيه؟
7: عند النوم.
3: تذكر أن من آداب النوم إيش؟ الوضوء، ما كذا؟
7: نعم.
3: إذا أتيت موقعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ما كذا؟
7: نعم.
3: هو تعبان في الوقت ذاك، ولكنه عكف حال تذكر هذا الحديث وأراد أن يتأدب بآداب الوضوء فقام وتوضأ في ذلك الوقت وهو عليه شق. فكذلك من يمكن مثال آخر؟ نعم.
4: إذا استيقظ شخص بالليل،
3: حاصل بالليل، نعم،
4: وهو وقد غلبه النعاس،
3: نعم، مع ذلك أنه نائم هو،
4: نعم،
3: فكذلك فراش لذيذ، فراش زين،
4: نعم،
3: وسالم ناس به والحافظ لا بأس به زين، وهو يغطي غطيطة في النوم، ما كذلك؟
4: نعم.
3: زين، وتذكر عليك عندما يستيقظ النفس تجاذبه حتى يواصل تلك النغمة الحلوة العسيلة، والشيطان ما يقول له؟ عليك ليلا طويلا فارقد، ولكنه ماذا؟ لكن يتذكر قول الله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقوله سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون، تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها، فقام في الوقت ذاك وأسبغ الوضوء وقام بين يدي الله عز وجل راكعا ساجدا قائما راكعا مبتهلا مرتلا كتاب الله ترتيلا، ما كذلك؟ هذا ما في مشقة على الإنسان؟ في مشقة. طيب، شكرا، بارك الله فيكم. زين، وكثرة الخطى إلى المساجد، عرفتم ما في كثرة الخطى من الفضل والثواب، ما كذلك؟ عند الحديث لما مرنا بالحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام بشر المشايين فضلا إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ينبغي الإنسان عندما يذهب إلى المسجد يخرج ماشيا إذا كان يستطيع المشي حتى ينال هذا الثواب، ما كذلك؟ وكثرة الخطى إلى المساجد، فكثرة الخطى إلى المساجد من الأعمال التي يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. قال وهيش انتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة في هذا حظ عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، يقول ذلك ثلاث مرات، يعني تنتظر الصلاة بعدما صليت، مثل صليت المغرب وجلست في المسجد تذكر الله سبحانه وتعالى، تقرأ القرآن، جلست في حلقة علم تتعلم وتعلم حتى إيش؟ حتى تصلي، حتى يأتي وقته صلاة العشاء إلى آخر، صليت وخرجت، انتظرت الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك بالرباط. وفي هذا سبحان في هذا الانتظار ما لا يخفى من أجر والثواب من الخيرات والنفحات والبركات. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيضا إن الملائكة ليصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. الملائكة تدعو له بهذا الدعاء اللهم اغفر له اللهم ارحمه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في آخر الحديث فذلكم الرباط. الأصل الرباط هو الإقامة على جهاد العدو. وهذا رباط لأنك تجاهد نفسك أليس كذلك؟
8: بلى.
3: تجاهد نفسك لأن نفس الإنسان تجاذبه حتى يخرج من المسجد. والشيطان على كل حال كذلك أيضا يكون أيضا جهاد الشيطان، لأن الشيطان لا يرضى لك أن تجلس في المسجد تتعلم أو تعلم أو تقرأ أو تذكر الله سبحانه وتعالى، فأنت تجاهد جهادها، جهاد النفس وجهاد الشيطان. فذلك بالرباط قال ثلاثة. زين. حديث الثامن عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. انتبه، فكأنما صلى الليل كله. انتبه على كل حال حافظ على هذه الصلوات، وخاصة صلاة العشاء وصلاة الفجر. هاتان الصلاتان هي أثقل صلاة على المنافقين، ما كذاك؟ من صلى العشاء في جماعة، من صلى العتمة في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. إن بعض العلماء يقول إذا صلى العتمة في جماعة صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، أي إذا صلى الصلاتين. وبعضهم قال إذا صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. انتبهوا، وينبغي المسلم أن يحرص كل الحرص على إيش؟ المحافظة، وخاصة على هاتين الصلاتين، ما كذلك؟ نعم. واضح ومو واضح معكم؟
8: واضح.
3: إيش هو الحديث؟ من صلى عشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل
8: كله.
3: نعم. تفضل معاذ، هذا حديث ابن مسعود، عبد الله بن مسعود. ما شاء الله. من يأتي به؟
9: نعم نعم
3: فضل.
9: نعم. عن عبد الله بن مسعود قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط بها عنه سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم.
3: أحسن شيء. فوائد كثيرة، فوائد كثيرة. زين. والوقت الآن انتهى، لأن وقفنا عند قول الناظم واختلفوا فقيل فاربعهم، لأن عرفتم هيش ما في صلاة الجماعة من فوائد ومنافع ومصالح دينية ودنيوية، ذكرتم بعض الأحاديث التي تبين ذلك. زين. الآن وقفنا عند قول الناظم هيش واختلفوا فقيل فاربوا عين، تلزم كل واحد بالعين. هي المسألة إيش في حكم الآن؟ في حكم صلاة الجماعة. أول معكم إيش ذكر الفوائد، فوائد صلاة الجماعة. زين. والفضائل وما ترتب على ذلك من الأجر والثواب، ما كذلك؟ لا نعرف مسألة في شيء في حكم صلاة الجماعة، هل هي فرض عين، هل هي فرض كفاية، هل هي سنة مؤكدة، سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في الحلقة الآخرة. بارك الله فيكم، سدد خطاكم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
10: آمين.
3: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا.
10: آمين.
3: واجعل واثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيث بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، صون التراث الثقافي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب وقتكم بحمد ربكم، له الحمد ما لاح الصبح فاستنارت الآفاق بأنوار الضياء، وانطلقت نفوس ساعية في همة وعزيمة وإباء. تستشعر النفوس المؤمنة على هذه الرحاب الطيبة ما يسره الله تعالى للأمم من أسباب بقاء آثارها حينما تعنى بحفظ ذاكرتها وصون تراثها واهتمامها بتوريثه للأجيال لتبقى صورته ماثلة وملهمة. وهذا الدين الحنيف يدعو إلى الاعتبار بمن سبق من الغابرين والقرون الخالية وإحياء المكارم والمحامد والفضائل وحفظ ما ينفع الناس من العلوم والخبرات والعمران، وأمر بالنظر تفكرا وتأملا، فذلك من أبواب الاعتبار. وحفظ التراث له أهميته في ترسيخ الهوية وتقوية الانتماء. والتراث الثقافي يشمل ما نراه في هذه البلاد من المباني والآثار، ومعها كل ما يعبر عن المجتمع من لغة وعادات وفنون وأعراف وعلوم وحرف ومرويات تحكى، وما يجسد قيم المجتمع ويدل على أصالته. ويلفت الانتباه ما تزخر به هذه البلاد العريقة من مكونات التراث الثقافي، حيث عمق الجذور وتنوع القاطنين وارتباطهم بتاريخهم العريق وقيمهم الراسخة، وهي لدى الذين يستشعرون المسؤولية أمانة يحرص على حفظها ويعتز بها وتبرز بما يليق بشأنها مع المساعي الحميدة لتوثيقها ونقلها للأجيال على أكف أمينة ونفوس تقية نزيهة. ويدرك كل واع أن حفظ التراث وصونه مسؤولية مشتركة، فالأسرة لها دورها التربوي الكبير مع مؤسسات التعليم والثقافة والإعلام لتبقى مفردات تراثنا حاضرة في الوجدان ومنطلق بناء وإعداد للمستقبل المشرق. ومن أعظم المساعي الطيبة تلك التي تبث الوعي بمختلف الأساليب المتجددة والمغتنمة لهذا العالم الافتراضي، ليسلك كل فرد مسالك المعتزين بتراثهم، المستمسكين بهويتهم، المهتدين بمراشد دينهم، المحافظين على قيمهم، مع التوعية بخطورة الإضرار بمكونات التراث الثقافي أو التعدي على معالمه أو العبث بمحتوياته أو الإساءة إليه والانتقاص منه ومن رموزه أو تشويه عناصره أو عبر الاستغلال غير المشروع وغيرها من الممارسات المنافية للأمانة. وفيه طمس للذاكرة التاريخية ومصادرة للوعي التاريخي وحرمان للأجيال من إرثها الحضاري وقطع للصلة بجذورهم الأصيلة. والنفوس المؤمنة على إدراك ووعي بأن حفظ نعم الله من دلائل شكره تعالى، وأن صون هذا التراث إحدى صور الوفاء وصون المكتسبات وتحمل المسؤولية واحترام التاريخ. لك الحمد، لك الحمد باسمك تسمو المساعي وتشرق بالنور كل البقاع. لك الحمد ما هب للخير ندب دعته إلى المجد خير الدواعي. فهيا بنا لله ربنا مع ذوي الإسهام الصادق في بناء غد فيه اعتزاز بالهوية والأصالة، مستمدين من نور الماضي قوة وثقة وانطلاقا.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية السادسة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وقد تقدم أن من يجوز أن تكون اسما موصولا ويجوز أن تكون اسم شرط، وعلى جعلها اسما موصولا يجوز في من أن تكون معطوفة على من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ويجوز في من أن تكون مبتدأ على جعل الواو للاستئناف والخبر مقدر، دل عليه خبر من كفر بالله من بعد إيمانه الذي ذكر، فإن الخبر إنما يكون للمتقدم، والتقدير من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، فإن ذكر خبر من أو جواب من كفر بالله من بعد إيمانه أغنى عن ذكر خبر من شرح بالكفر صدرا أو عن ذكر جواب من شرح بالكفر صدرا على جعل من شرطية. والجملة الواقعة بعد من على جعلها موصولة جملة صلة الموصول، وهي الجملة الفعلية شرح بالكفر صدرا، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. شرح فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، عائد على الاسم الموصول من، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول،

أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل شرحا، صدرا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية شرح بالكفر صدرا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وعلى جعل من اسم شرط نقول في الإعراب: من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والفعل شرح فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم بمن. وهذه الجملة وهي الجملة الفعلية شرح بالكفر صدرا في محل جزم بمن، لأن من جملة فعل الشرط، وجملة جواب الشرط مقدرة دل عليها جواب من كفر بالله من بعد إيمانه والتقدير: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وعلى جعل هذه الجملة جملة استئنافية، سواء كانت من اسما موصولا أو كانت من اسم شرط، تكون هذه الجملة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقد تكون من باب الاستئناف البياني، بحيث يجوز في هذه الجملة أن تكون جوابا عن سؤال مقدر، فبعد ذكره حكم من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يخطر بالذهن السؤال عن حكم من انتقل الكفر من لسانه إلى قلبه، فيأتي الجواب: من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فعليهم غضب من الله جملة اسمية، ويجوز في هذه الجملة الاسمية وجوه، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. الفاء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ويجوز في هذه الفاء أن تكون رابطة لجواب الشرط إذا ما جعلنا من شرطية، وجعلنا هذه الجملة الاسمية جواب من كفر بالله من بعد إيمانه على جعل من اسم شرط، وجعل الجملة من كفر بالله من بعد إيمانه جملة اسمية. ويجوز في هذه الفاء أن تكون زائدة، وعلى جعلها على الوجه الأول رابطة لجواب الشرط، فإن الربط وجب من كون الجواب جملة اسمية، وإذا كان الجواب جملة اسمية لزم اقترانه بالرابط عند الجمهور. وعلى جعل من اسما موصولا تكون هذه الفاء زائدة، وأتي بها لتشبيه الاسم الموصول باسم الشرط من جهة دلالة على العموم، فشبه باسم الشرط، ولذلك تدخل أحيانا على خبره الفاء وتكون زائدة. وهذه الفاء على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ويجوز في هذه الفاء أن تكون استئنافية، وهي على هذا الوجه أيضا حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ويجوز في الجملة الاسمية فعليهم غضب من الله أن تكون خبرا لمن شرح بالكفر صدرا، على جعل من كفر بالله بدلا، أو على جعلها مفعولا به لفعل محذوف وهو فعل الذم. والفاء على هذه الصور كلها على ما تقدم حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب.

0: والجملة الواقعة بعد الفاء جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور عليهم في محل رفع خبر مقدم، وعلى هذا يكون حرف الجر على متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن عليهم أو يكون عليهم، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الخبر. غضب مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، من الله جار ومجرور. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما النون من كلمة من واللام من اسم الله، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين. وعدل من التحريك بالكسر إلى التحريك بالفتح فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف. ويجوز أن يكون التحريك بالكسر أيضا على ما ذكره صاحب الإبانة في كتاب الإبانة، وقد ذكر وجها واحدا في الضياء، وهو القول بالفتح في مثل هذه الصورة عندما يخشى من توالي كسرتين، بحيث يكون ذلك مؤديا إلى ثقل في اللسان. واسم الله اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ويجوز في من أن يكون متعلقا بكلمة غضب، غضب من الله لأنه مصدر، فيجوز أن يتعلق به حرف الجر. ويجوز في من الله أن يكون صفة لكلمة غضب، فإنه وقع بعد نكرة وهي كلمة غضب، والجار والمجرور بعد النكرة في باب الوصفية والحالية يكون صفة، حاله في ذلك حال الجمل، فإن الجمل بعد النكرات صفات. وعلى هذا فالجار والمجرور من الله في محل رفع صفة لكلمة غضب، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن من الله أو يكون من الله، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. والجملة الاسمية فعليهم غضب من الله يجوز فيها أن تكون خبرا لمن كفر بالله من بعد إيمانه، على جعل من موصولة وإعرابها مبتدأ. فعلى هذا نقول الجملة الاسمية فعليهم غضب من الله في محل رفع خبر للاسم الموصول من كفر بالله من بعد إيمانه، وعلى جعل من شرطية تكون هذه الجملة جملة جواب الشرط. وجملة جواب الشرط يكون لها محل من الإعراب إذا كانت أداة الشرط أو حرف الشرط جازما وكان الجواب مقترنا برابط، والشرطان هنا متحققان. فعلى هذا فإن الجملة فعليهم غضب من الله في محل جزم، لأنها جواب شرط جازم قد اقترن برابط. وعلى جعل من بدلا، أو على جعلها مفعولا به، وهي من كفر بالله من بعد إيمانه، تكون هذه الجملة خبرا لمن شرح بالكفر صدرا، على جعل من اسما موصولا، أو تكون جوابا للشرط على جعل من شرح بالكفر صدرا شرطية، والحكم هو الحكم. وعلى جعل من كفر بالله من بعد إيمانه مبتدأ، فإن المبتدأ لا بد له من خبر، فيجوز في هذه الجملة من جهة أخرى أن تكون خبرا للمبتدأ على جعل من كفر بالله من بعد إيمانه شرطية، على رأي من يقول إن الخبر هو جملة جواب الشرط، وهناك رأي أن الخبر هو جملة فعل الشرط. فعلى هذا فالجملة كفر بالله من بعد إيمانه هي الخبر، فهي في محل رفع. وعلى رأي فإن الخبر ما يكون فيه ضمير يعود إلى اسم الشرط، وجملة فعل الشرط كفر بالله من بعد إيمانه فيها ضمير يعود على اسم الشرط، فيجوز أن تكون خبرا على هذا الوجه. وجملة فعليهم غضب من الله فيها ضمير يعود على اسم الشرط، فيجوز فيها أيضا على هذا الوجه أن تكون خبرا. ووجه رابع أن الخبر مجموع الجملتين، جملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط، فمجموع الجملتين في محل رفع خبر، لأن المعنى يتحقق بمجموعهما. فعليهم غضب من الله، وهناك وجوه في هذه الجملة على جعل من بدلا، أو على جعلها مفعولا به لفعل محذوف وهو أذم، ونقصد بمن من كفر بالله من بعد إيمانه. نذكر تلك الوجوه في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: لا تنسى يا أحمد، ومعك أنت داود أيضا، مع المستمعين والمستمعات، أن لدينا وقفات حول الآية المباركة ولم نستوفها، حول آية تحمل الرقم 26 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
1: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مرة أخرى يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله مستعينا به.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية عظيمة تبين احتفاء الله سبحانه وتعالى بالمخلصين من عباده بإجابة دعائهم واللطف بهم وما أجدرهم بذلك، وفي مقدمتهم أبونا إبراهيم عليه السلام.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: رب اجعل هذا بلدا آمنا.
1: وهذا الدعاء من إبراهيم عليه السلام صدر دعوة لربه أن يجعل ذلك البلد آمنا.
0: وفي آية أخرى يقول: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
1: نعم نعم، هناك بالتعريف وهنا جاء هذا اللفظ منكرا بلدا، فما سؤالك هنا؟
0: ما الإشارة التي تظهر في ذلك يا أستاذنا؟
1: التنكير هنا يظهر والله أعلم أن هذا الدعاء كان قبل بناء الحرم وقبل بناء البيت، فتكون الإشارة بكلمة هذا إلى المكان الذي وقف حياله. هذا أي هذا المكان بلدا آمنا، ثم كرر الدعاء حينما اكتمل البناء حيث كانت البلد بلدا، فقال: رب اجعل هذا البلد، أي الذي كان وبني، رب اجعل هذا البلد آمنا. فيكون الدعاء صدر منه مرتين: أولا هنا قبل البناء، ثانيا هناك بعد البناء، رب اجعل هذا البلد آمنا. والعلم عند الله.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: جاءت هذه المفردة بلدا في قوله تعالى على أنها مفرد.
1: نعم، وكذلك جاءت معرفة: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد.
2: فأسألك يا أستاذنا، إن كانت هذه المفردة هي مفرد البلد، فماذا تكون البلاد؟ وإن كانت البلاد أيضا مفردا، فماذا يكون الجمع؟
1: البلد والبلاد مفردتان، يقال بلاد وبلد، وأما بلدان فهو الجمع. بلاد جمعه بلدان، وكذلك بلد جمعه بلدان، هكذا. نعم، بلاد وبلدان، وبلد وبلدان، وبلدة وبلدان، ويقال بلدات.
2: بلدات؟
1: نعم، هو جمع مؤنث سالم. لماذا؟ لبلدة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المقصود بقوله آمنة؟ ولما أسند هذا أو أسند الأمن إلى البلاد؟
1: جميل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وفي آية: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. آمنا اسم فاعل من الأمن، وهو ضد الخوف، والمسند إليه هنا أو الموصوف بأنه آمن أهل البلاد. فإما أن تجعل آمنا قائما مقام ذا أمن، فيكون آمنا كتامر ولابن منسوبا إلى الأمن، معاملا معاملة المنسوب إليه، فيقولون: فلان تامر ولابن، أي ذو تمر ولبن. اجعل هذا بلدا آمنا، أي ذا أمن. هذا وجه. الوجه الثاني أن يكون الإسناد فيه مجاز عقلي، حيث أسند الأمن إلى البلد
2: ويقصد به الناس.
1: نعم، يقصد به من سكن البلد واستقر به من أناس أو غيرهم من دواب وأنعام. اجعل هذا البلد آمنا، أي لا خوف فيه، بأن لا يخاف فيه أحد. وهذا هو الذي تحقق من إجابة الله تعالى لإبراهيم عليه السلام، فكانت مكة حرما آمنا، ومن دخله كان آمنا، ثم بعد ذلك أصبح لا يختلى خلاه ولا يعضد شجره، وهكذا يكون الطائر خارجه خائفا فإذا دخله أمن. فيقال: إن الكلاب تطارد الصيد خارج الحرم، فإذا دخل الصيد الحرم أمسكت الكلاب عن مطاردة الصيد،
0: فصار الصيد آمنا.
2: سبحان الله.
1: نعم نعم، بإذن الله سبحانه، وكل هذا من فضل الله.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى: وارزق أهله من الثمرات؟
1: إن إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يكون هذا بلدا آمنا، والأمن يتحقق بالعدل والرخاء والعزة، ثم بعد ما يستتبع ذلك من ثراء وإقبال واستقرار وتعمير، فلا يكون الأمان إلا بهذه الأشياء: أولا عدل وعزة ورخاء. ولا يتمكن ولا يستقر العدل والعزة والرخاء إلا بالثراء والتعمير والإقبال على ذلك. فقد دعا إبراهيم بعد الأمن بالرزق لأهل تلك البلاد: وارزق أهله من الثمرات.
2: ونتوقف عند هذا الحد يا أستاذنا لأن الوقت أدركنا.
1: يا سبحان الله، كنت أود أن أبين قول الحق سبحانه: من آمن منهم بالله واليوم الآخر، لماذا خصهم إبراهيم بالدعوة، ولكن نرجئ ذلك بإذن الله إلى الحلقة القادمة
3: إن شاء الله تعالى.
4: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

أجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهماً الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون والمستمعات، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم المتجدد دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء. يقول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. سنجد أيها المستمعون الأكارم في التعبير القرآني في صيغة الدعاء بالصلاح شيئا يحتاج إلى تأمل وتدبر. فهنا يقول سيدنا إبراهيم في دعائه: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، وعلى لسان سيدنا يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لاحظ معي، إذن في دعاء إبراهيم وألحقني بالصالحين، وفي دعاء سيدنا يوسف أيضا وألحقني بالصالحين. في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ثم يقول: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. إذن مع القوم الصالحين. ومن دعاء سيدنا سليمان عليه السلام في سورة النمل: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في سورة القصص على لسان الرجل الصالح قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. إذا لم نجد أنهم يقولون وأكن من الصالحين إلا في سورة المنافقون. في أي موضع؟ في موضع التحسر، أن هذا الإنسان الذي لم ينفق لم يتصف بصفة عظيمة من صفات الصالحين. قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. إذن قد يكون التعبير بألحقني بالصالحين أي اجعلني مع الصالحين، كما يقول علامة ابن كثير، وقلنا أن هذا موجود في دعاء إبراهيم عليه السلام: وألحقني بالصالحين، وفي دعاء سيدنا سليمان: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. إذن الصلاح والاستقامة على الدين تكون بالانضمام إلى الجماعة المؤمنة، كما يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا الخطاب للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، مع مكانته وإيمانه وعلمه بالله جل جلاله، يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم. وسنجد هذا أيضا في قصة موسى عليه السلام عندما أرسله الله إلى فرعون. فموسى عليه السلام يطلب ويدعو الله عز وجل في هذه المهمة وفي هذا العمل أن يكون معه هارون عليه السلام. وهذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. فإلى ذلك الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة. أهلا بكم.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.